سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفات الإيزو 31000-2018 بهدف تعزيز الحكمة وكفاءة الأداء واتخاذ القرار، وتشمل المنهجية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها، إلى جانب تفعيل شبكة منسقين ومتابعة سجلات المخاطر وخطط الاستجابة بصورة دورية. انطلقت في أبيان ورشة وطنية لتقييم أنشطة البحوث الزراعية بمشاركة باحثين ومديري محطات من عدة محافظات، وتهدف إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالمحاصيل المحلية والأصول الوراثية وتطوير العمل البحثي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بعد سنوات من تراجع التنسيق البحثي. افتتح مدير عام طور الباحة عارف ناسية بئر مياه في قرية عرعرة لتوفير المياه للأهالي بدعم منظمة رائد لشباب مميزة وفاعل خير، كما اطلع على احتياجات القرية ودعا إلى إنشاء فصول دراسية في ظل غياب مدرسة مناسبة وإضطرار الطلاب للدراسة في عشش بدائية. وأخيرا وجه مدير عام خور مكسر عواز الزهري بتعزيز الرقابة على العوائق والأسواق والصحة والبيئة ومكافحة المظاهر العشوائية، إلى جانب إعداد خطة لصيانة الإنارة ومعالجة الأعطال، كما شدد على متابعة المشاريع قيد التنفيذ ورفع مستوى الأداء الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات والمظهر العام للمديرية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FF.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان وافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفات الإيزو 31000-2018 بهدف تعزيز الحكمة وكفاءة الأداء واتخاذ القرار، وتشمل المنهجية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها، إلى جانب تفعيل شبكة منسقين ومتابعة سجلات المخاطر وخطط الاستجابة بصورة دورية. انطلقت في أبيان ورشة وطنية لتقييم أنشطة البحوث الزراعية بمشاركة باحثين ومديري محطات من عدة محافظات، وتهدف إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالمحاصيل المحلية والأصول الوراثية وتطوير العمل البحثي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بعد سنوات من تراجع التنسيق البحثي. افتتح مدير عام طور الباحة عارف ناسية بئر مياه في قرية عرعرة لتوفير المياه للأهالي بدعم منظمة رائد لشباب مميزة وفاعل خير، كما اطلع على احتياجات القرية ودعا إلى إنشاء فصول دراسية في ظل غياب مدرسة مناسبة وإضطرار الطلاب للدراسة في عشش بدائية. وأخيرا وجه مدير عام خور مكسر عواز الزهري بتعزيز الرقابة على العوائق والأسواق والصحة والبيئة ومكافحة المظاهر العشوائية، إلى جانب إعداد خطة لصيانة الإنارة ومعالجة الأعطال، كما شدد على متابعة المشاريع قيد التنفيذ ورفع مستوى الأداء الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات والمظهر العام للمديرية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FF.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفات الأيزو 31000-2018 بهدف تعزيز الحكمة وكفاءة الأداء واتخاذ القرار. وتشمل المنهجية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها، إلى جانب تفعيل شبكات منسقين ومتابعة سجلات المخاطر وخطط الاستجابة بصورة دورية. انطلقت في أبيان ورشة وطنية لتقييم أنشطة البحوث الزراعية بمشاركة باحثين ومديري محطات من عدة محافظات، وتهدف إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالمحاصيل المحلية والأصول الوراثية وتطوير العمل البحثي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بعد سنوات من تراجع التنسيق البحثي. افتتح مدير عام طور الباحة عارف ناسية بئر مياه في قرية عرعرة لتوفير المياه للأهالي بدعم منظمة رائد لشباب مميزة وفاعل خير، كما اطلع على احتياجات القرية ودعا إلى إنشاء فصول دراسية في ظل غياب مدرسة مناسبة وإضطرار الطلاب للدراسة في عشش بدائية. وأخيرا وجه مدير عام خور مكسر عواز الزهري بتعزيز الرقابة على العوائق والأسواق والصحة والبيئة ومكافحة المظاهر العشوائية، إلى جانب إعداد خطة لصيانة الإنارة ومعالجة الأعطال، كما شدد على متابعة المشاريع قيد التنفيذ ورفع مستوى الأداء الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات والمظهر العام للمديرية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية.
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
3: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
4: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
12: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
11: الدراسات الإسلامية،
12: الشريعة والقانون،
11: إدارة الأعمال،
12: المحاسبة،
11: الإدارة الصحية،
12: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
11: تقنية المعلومات IT،
12: نظم معلومات،
11: علوم الحاسوب.
12: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
11: 022-52-966 أو
12: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
14: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
17: انتشارك مضمون.
16: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
17: كل مستمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفات الإيزو 31000-2018 بهدف تعزيز الحكمة وكفاءة الأداء واتخاذ القرار، وتشمل المنهجية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها، إلى جانب تفعيل شبكة منسقين ومتابعة سجلات المخاطر وخطط الاستجابة بصورة دورية. انطلقت في أبيان ورشة وطنية لتقييم أنشطة البحوث الزراعية بمشاركة باحثين ومديري محطات من عدة محافظات، وتهدف إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالمحاصيل المحلية والأصول الوراثية وتطوير العمل البحثي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بعد سنوات من تراجع التنسيق البحثي. افتتح مدير عام طور الباحة عارف ناسية بئر مياه في قرية عرعرة لتوفير المياه للأهالي بدعم منظمة رائد لشباب مميزة وفاعل خير، كما اطلع على احتياجات القرية ودعا إلى إنشاء فصول دراسية في ظل غياب مدرسة مناسبة وإضطرار الطلاب للدراسة في عشش بدائية. وأخيرا وجه مدير عام خور مكسر عواز الزهري بتعزيز الرقابة على العوائق والأسواق والصحة والبيئة ومكافحة المظاهر العشوائية، إلى جانب إعداد خطة لصيانة الإنارة ومعالجة الأعطال، كما شدد على متابعة المشاريع قيد التنفيذ ورفع مستوى الأداء الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات والمظهر العام للمديرية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FF.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية اطمئن نحن هنا لأجلك. للحجز والاستفسار 7821174 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر، ولا مكان

0: كان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصه ونوقفه عند حده.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
6: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 022-52-966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
12: انتشارك مضمون.
11: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
12: كل مستمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر.

0: أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة،
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا،
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
4: مستشفى الريادة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن زائف.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اف ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنية وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4074.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02252966 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الثانية.
3: ادخل.
4: صباح الخير يا منصور بيه.
3: صباح الخير يا يوسف. ايه الاخبار؟
4: كله تمام يا ريس.
3: ما قلت لك بلاش رايس دي، بتحسسني اني شغال على مركب.
4: مع حضرتك فعلا القبطان وكلنا معاك على المركب، انت القائد يا بص.
3: بص يا يوسف، لما تحب تبكش ما تبكش عليا، عشان انا اللي معلمك، فما تلعبش على المعلم عشان تفضل تتعلم.
4: الله الله عليك يا معلم، علي النعمة قائد ورايس برضو.
3: ماشي يا يوسف. المهم اخبار شحنة الصين ايه؟
4: دخلت اول امبارح وعدت بالسلامة، وفي طريقها للمخازن كمان.
3: شفت بقى، كنت معترض انت على الهدية وشايفها غالية، عرفت بقى ان الهدايا بتنفع وبتزود العلاقات.
4: ايوه بس اللي حضرتك بعته ده هدايا مش عادية، دي عربية مدير السنة يا باشا، ده غير رحلة دبي اللي طلعوها على حسابنا، اسبوع شامل الاقامة.
3: ايه المشكلة؟ بكام يعني كل ده؟ 3 مليون. انت عارف مكسبنا كام في الشحنة دي يا يوسف؟
4: طبعا عارف، ما كله على ايدي يا باشا، ده مش اقل من 50 مليون.
3: يبقى مش كتير 3 مليون جنيه رشوة، قصدي هدايا.
4: مدرسة، اقسم بالله انت مدرسة، احنا كل يوم نجيب الورق ونقعد نتعلم منك. الحمد لله الشحنة اصلا متباعة كلها من قبل ما تيجي.
3: الله ينور عليك، ومن غير دعاية ولا تسويق ولا اي مجهود، وبرضو بالهدايا، كله بالهدايا يا جو. والمناسبة صحيح، الحملة التسويقية الجديدة بتاعتنا تبدأ امتى؟
4: الوقت اللي حضرتك تقوله، شركة الانتاج الفني شركتنا واحنا اللي بنحدد براحتنا.
3: لا ما ينفعش كده يا يوسف، امال انا جايب احسن مدير انتاج في مصر ليه؟ هو اللي يخطط ويقول لنا نبدأ امتى، انا بحب التخصص.
4: اوامرك يا ريس. بقول لسيادتك ايه؟
3: ايه؟
4: ولا بلاش عن اذنك.
3: ايه هو اللي بلاش؟ ما تقول يا ابني.
4: اصلها حاجة يعني ممكن تضايقك شوية.
3: حاجة تخص الفلوس يعني، الحسابات، ارصدة؟
4: لا لا لا لا لا.
3: يبقى مش هتضايق. قول.
4: الأنسة أميرة شاهين.
3: مالها أميرة؟
4: بخير بخير الحمد لله، ما تتخطش.
3: مال في إيه؟ ما تتكلم يا ابني، أنت بتنقطني.
4: في صحفي كده كاتب عنها مقالة في جريدة أونلاين، بس للأسف المقالة يعني مش حلو، والمشكلة إن الجريدة دي مشهورة.
3: بس كده؟ هي دي الحاجة اللي هتضايقني؟
4: وهي دي حاجة ما تضايقش؟
3: لا، الحاجات دي بتزعجنيش خالص. تلاقي صحفي جديد عاوز يبان شوية، فبيهاجم الفنانين المشهورين عشان يعمل بروباجندا ويشتهر أكتر. أنا عارف الأشكال دي كويس، هو أساسا في حد بيقرأ اليومين دول؟ ما تشغلش بالك.
4: ما هو المشكلة برضو إن هم قروا والمقالة اتشافت، دي عملت 3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
3: كم؟ اسمه إيه الواد ده؟ وشغال فنه جريدة؟ وريني كاتب إيه ده كمان.
4: هبعت لحضرتك لينك المقالة حالا. هو اسمه صالح محمود، جريدة كلمة.
3: كلمة؟ دي بتاعت محمد مجاهد. تتجنن ده ولا إيه؟ أنا هقفلها له بالتليفون.
4: اهدى بس يا باشا اهدى، انا عشان كده ما كنتش عايز اقولك.
3: ابعت يا يوسف لينك المقال ده، خلينا اقرا اشوف هو بيقول ايه.
5: الو، يا صباح الانوار، ده اكيد احلى صباح. ده منصور بيه الرفاعي بيكلمني بنفسه؟ ده انا. الله الله الله الله الله، ليه بس يا فندم حصل ايه؟ لا طبعا مش نايم على وداني، بس احنا بننشر مقالات كتيرة كل يوم وما ينفعش اراجع يعني كل اللي بيكتب. مين؟ صالح محمود كتب كده على اميرة هانم؟ ده انا هبهدله، هطلع عينه. لا لا لا يا فندم، ده حتى الصحفي لا راح ولا جه. ارفضوا يا فندم، ايه المشكلة؟ بس الولد شاطر الصراحة، انا مش عارف ازاي يغلط غلطة زي دي. اكيد معرفش ان الهانم تخص سيادتك. المقال هيتشال حالا من على كل المواقع، وبلغ أميرة هانم خالص أسفنا واعتذرنا على الخطأ الغير مقصود ده. وأول حضرتك إني قفل السكة في وشي. هتقولي صالح محمود حالا.
6: أيوة يا فندم، جريدة كلمة مع حضرتك. أو أمور
7: دينا. يا دينا صالح جه. يا دينا بقولك صالح جه. يا دينا يا دينا.
6: إيه يا أستاذ شلبي؟ طب استنى لما خلص التليفون اللي معايا.
7: وادي التليفون.
6: ايه ده؟ انت قفلت في وش العميل؟
7: عميل ايه وهباب ايه؟ اتصل بصالح شوفيه فين؟ مجاهد بيه قلب عليه الدنيا.
6: ما انا عارفة طبعا، واتصلت بيه كتير تليفونه مقفول.
7: وبعدين؟
6: واحنا مالنا؟ كبر دماغك. اهو جه اهو.
7: كنت فين يا برنس جيلك وزعيم تشكيلك؟ وقفل تليفونك ليه ها؟
8: حلوة زعيم تشكيلك دي. مصدع يا شلبي، مش عايز وجع دماغ.
7: يا سلام على الروقان. طب تبص كده على تليفونك، ممكن تبص كده تشوف كايلك كام رسالة؟
8: ايه 44 مسد و50 مسد. ايه ده ايه ده، الحرب قامت ولا ايه؟
7: مجاهد بيقلب عليك الدنيا من الصبح وشكله شايف. حبيبتي ايه يا فالح؟
8: ولا حاجة، سيبك منه
7: يا ابني. انت عصابك ايه؟ تلاجة؟ بقول لك شايط شياط الرغيف المحروق ومفيش على بقه غير هاتولي صالح، هاتولي صالح.
8: هيعمل ايه يعني؟ انت اللي قلبك خفيف يا شلبي. وبعدين انا عارف هو عايزني ليه، اكيد طبعا عشان المقال بتاع الممثلة أميرة شاهين. قولي صحيح، هو عمل كم مشاهدة لغاية دلوقتي؟
6: 4 مليون مشاهدة.
8: طب عايز ايه تاني بقى الراجل الطماع ده؟ في مقالات فنية في مصر بتجيب المشاهدات دي؟ ده راجل فقري فعلا، بيفكر غلط والله.
6: طب ما تخش تعرفه غلطه عشان نخلص.
8: صح، بس انا مش هخش اعرفه غلطه، لا انا هخش اعرفه مصلحته. ايه الراجل ده مجنني والله يا دين.
5: اهلا اهلا بسعادة البيه، انت جيت يا استاذ؟
8: لا الصراحة لسه ما جيتش، واحتمال ما جيش النهاردة أصلا.
5: وليك نفس تهزر وتضحك كمان.
8: الله، وما تضحكش ليه يا أستاذ مجاهد؟ ما تضحك أنت كمان كده يا ريس، خليك فرفوش، ما فيش أي حاجة مستاهلة والله. خير؟ قالوا لي إنك قلب الدنيا عليا.
5: والله أنت مش عارف قلب الدنيا عليك ليه ولا بتستعبط؟
8: لا بستعبط.
5: أنا مش عايز استعباط يا صالح. صالح، أنت عارف مين أميرة شاهين دي؟ ولا بتهبد أي كلام عن أي حد وخلاص؟
8: أهبد؟ رئيس تحرير بيقول أهبد؟ لما بهبتش يا استاذ مجاهد، انا عارف انا بكتب ايه كويس وعن مين.
5: واخرتها انت لازم تهدى شويه في مقالاتك عشان برقت تعمل لنا مشاكل.
8: استاذ مجاهد، انا كنت بكتب عن شخصيات سياسيه في البلد اهم منها بكتير، وكنت عارف ان كلامي ده ممكن يوديني ورا الشمس. انا بقول رايي في وش اي حد وزي ما تيجي تيجي.
5: يا ابني حرام عليك. طب انت واحد مش خايف على نفسك؟ انا ذنبي ايه؟ الممثلين دول وراهم ناس تقال قوي في البلد، وممكن يقفلوا لي الجريده دي في لحظه.
8: الناس اللي انت خايف منهم دول هوا، ما يهمونيش وما يخوفونيش. احنا صحفيين يا استاذ مجاهد، يعني راينا حر وقلمنا حر.
5: صحفيين اه، بس احنا مش لوحدنا، في ناس حوالينا وفي مجتمع ممكن ياثروا علينا.
8: غلط غلط يا استاذ مجاهد، الناس هي اللي لازم تتاثر بينا وبكلامنا. اوعى تخاف من الناس التقال اللي انت بتقول عليهم دول، لان كلهم ورق ونفخ على الفاضي. الحقيقه بقى ان هم اللي بيخافوا مننا. شفت حتة مقال صغير هزوم ازاي؟ جمد قلبك كده يا استاذ مجاهد وخليك صحفي شجاع.
5: طب والنبي عشان خاطر يا صالح، انت زي ابني، اكتب عن اي حد في الوسط الفني اللي انت عايزه، بس بلاش أميرة شاهين دي بالذات.
8: ماشي يا استاذ مجاهد، من عناية.
5: استنى، ليه طلب تاني عندك؟

0: الحمد لله على السلامة. ازيك يا فرح يا بنتي؟
1: الحمد لله يا عم اسماعيل بخير.
0: كويس انك عرفتي تيجي لحد الكافيه.
1: مع اني اول مرة في حياتي اجي الشيخ زايد. مشيت على اللوكيشن اللي انت بعته ووصلت بسهولة، بس دفعت للتاكسي قد كده.
0: لا ولا همك، هتعوضي كل ده النهاردة ان شاء الله.
1: بجد يا عم اسماعيل، هو الاعلان حلو قوي كده؟
0: حلو. ده انت بنت حلال يا فرح وتستاهلي كل خير. بس يا بنتي هبلة، انت ازاي تديني التليفون غلط؟ دلاله معايا رقمك التاني، ما كنتش عرفت اوصلي.
1: مش عارفة بقى، الخط ده توقف فجأة من كام يوم، وبصراحة كسلت اروح للشركة شوف المشكلة دي، وكده كده معايا خط تاني.
0: لا غلط، الرقم اللي تديه شركة الانتاج لازم يكون معاكي دايما، دي اصول الشغلانة.
1: ايوه صح، عندك حق، انا فعلا غلطت في الموضوع ده.
0: يلا حصل خير. انت عارفة ان شادي بيقول لي ان العميل هيتجنن عليكي، مع انهم عرضوا عليه بنات كتير، بس قال لهم لا يا فرح يا اما مفيش اعلان.
1: ولولاك ما كانش حد عارف يوصل لي. ربنا يخليك يا عم اسماعيل، ده جميل عمري ما هنساه.
0: ستي ولا جميل ولا حاجه، كلها نعم ربنا علينا. انت ربنا انعم عليكي بنعمه الجمال يا بنتي، وعندك موهبه وقبول، ربنا يزيدك من نعيمه.
1: والله العظيم انا مش عارفه اقولك ايه ولا اشكرك ازاي.
0: ما تقوليش حاجه، تبطلي رغي عشان انت نسيتيني اقولك تشربي ايه. يا ضيا
2: يا عم اسماعيل والمدن،
0: هات قهوتي وشوف القمر دي تشرب ايه.
2: قمر بس دي صاروخ يابا.
0: ولا ضيا تلم،
2: مش قادر بصراحه تلم. هي القمر قريبتك؟
0: ايوه قريبتي. يلا روح هات لي القهوه وهتلاقي عصير فريش.
1: لا بقى خليها قهوه سكر زياده، لسه اليوم طويل.
2: احلى قهوه سكر زياده، عسل زياده، قمر زياده.
0: وبعدين معاك.
2: معلش اعذرني عم اسماعيل، اكادوا من فرط الجمال
0: ازوبه. اهواجي صحيح.
1: دمه خفيف قوي.
0: كده طول النهار بيقعد يهزر، عشان كده الناس بتحبه، راجل طيب.
1: والله يا عم اسماعيل مفيش اطيب منك انت، مفيش حد بيعمل كده في الزمن ده.
0: لا يا حبيبتي لسه الدنيا بخير، وولاد الحلال كتير. بص يا ستي، انت هتشربي قهوتك وترتاحي شويه من تعب السفر، ونطلع على الاستوديو على طول.
1: هو التصوير النهارده فعلا زي ما قلت لي؟
0: يا بنتي بقول لك مستعجلين قوي.
1: بس كده هيبقى فيه مشكله.
0: مشكله ايه؟ خير
1: اكيد، التصوير هياخد وقت وهيخلص متاخر، وانا مش عارف اسافر بالليل لاني مش هلاقي عربيات.
0: يا ستي سهله، احنا نعدي دلوقتي قبل ما تروح الاستوديو على اي فندق صغير على قد ايدينا، نحجز لك اوضه ليله او ليلتين حسب ظروف التصوير. ولا مشكله ولا حاجه يا ست الكل.
1: طب انت تعرف فنادق هنا؟ بس ما تكونش غاليه والنبي.
0: يا ستي مفيش اكتر من الفنادق وعلى قد ايدينا، ما تخافيش.
1: ماشي الحمد لله.
0: يا بنتي طول ما انا معاكي ما تشيليش هم حاجه، انت زي بناتي.
1: ربنا يخليهم لك وتفرح بيهم يا رب.
3: وادي قاعدة. أمر يا أستاذ مجاهد.
4: عايزك
3: أيوة قول عايزك إيه؟
4: تنزل اعتذار رسمي على الكلام السخيف اللي قلته عن أميرة شاهين. ها.
3: طيب أنا مش هرد عشان أنت عارف ردي كويس قوي، بس كل اللي أقدر أوعدك بيه إن أنا مش هكتب حاجة عنها تاني زي ما اتفقنا. سلام يا أستاذ مجاهد. لو حد نشر اعتذار باسمي هحبسه، عشان ده يبقى تزوير.
4: صالح أنا هشيل المقال.
3: مع احترامي لشخصك الكريم، ساعتها هتبقى غبي.
4: لم لسانك يا صالح.
3: حاضر هلمه. المقال اللي مزعل حضرتك ده جايب 4 مليون مشاهدة لغاية دلوقتي. تعرف ان مفيش مقالات فنية بتجيب الارقام دي؟ طب انت تعرف انك تقدر تبيع اعلانات بملايين على حس المقال ده؟ انت فعلا يا استاذ مجاهد مش عارف مصلحتك.
4: يا ابني انا مضطر.
3: انت حر، بس لو مش عايز تكسب بلاش تخسر.
4: هخسر ايه تاني؟
3: هتخسر كتير. انت لو حذفت المقال هيأثر على مصداقية الجريدة جدا. القارئ مش هيصدقك بعد كده في اي حاجه هتنزلها. وخد عندك بقى، ده مسح المقال ليه؟ عشان خايف؟ لا ده خد رشوه وكلام بايخ كتير قوي. ده غير بقى ال 4 مليون مشاهد اللي هيعملوا منك كفته على السوشيال ميديا، بوستات بقى وكوميكس وتريقه في دحب بجلاجل يعني. وطبعا المجلات والجرايد المنافسه هتدق على الحديد وهو سخن.
4: يا دي الوقعه المهببه. طب اتصرف ازاي دلوقتي؟
3: يعني ايه ازاي؟ اتصرف كصحفي حر ليه راي ومبدا، او كصاحب جريده عايز مصلحتها، وفي كلا الحالتين انت كسبان صدقني.
5: ما سمعناش يعني صوت خناق ولا زعيق ولا كراسي بتتكسر، يعني في ايه؟
3: في ايه يا شلبي؟ هو انا داخل اتخانق مع صاحب القهوة؟ ده رئيس تحرير يا ابني.
5: طب ايه اللي حصل؟ رفضك صح؟
3: هو يقدر
5: ليه يعني؟ ماسك عليه زلة لا مؤاخذة؟
3: لا بس محتاجني، ومجاهد برضو مش غاب عشان يخسرني.
5: مغرور قوي يا صاحبي.
3: واثق من نفسي وعارف انا فين بالظبط.
5: طب قلت له ايه؟ ها
3: خلاص بقى يعني اديته اللي فيه النصيب ومشيت، بس على الله يفهم.
5: لا مش عارف،
3: مش مهم، انا قلت اللي عايزه وخلاص، يفهم ما يفهمش دي حاجه ترجع له. سلام يا شلبي.
6: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
3: تفضل بزيارتنا
2: واحجز استشارتك،
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي.
3: مستشفى الريادة الدولي.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173. أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلا أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: تي مول.
10: نعم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: آدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة مع ياسر حارب.
1: آدنية اف ام لون جديد.

لو زرت متحف تاريخ الفنون في فيينا وشفت لوحة الفنان الهولندي المعروف بيتر بروغل ذا ألدر اللي اسمها ألعاب الأطفال أو Children's Games، بتلقى أن صور فيها ما يقرب من 200 طفل وهم يلعبون حوالي 90 لعبة من الألعاب الشعبية. وعلى الرغم من أن هذه اللوحة رسمت في عام 1560، فأن الألعاب اللي فيها لا تنتمي لتلك الحقبة فقط، فلو ندقق شوية بنلقى أن الكثير منها ما زالت موجودة لين اليوم، وبتلقون بعض الألعاب اللي كنا نلعبها وإحنا صغار، وهذا يخلينا ندرك أن فترة اللعب قديمة جدا وهي جزء من طبيعة الإنسان. هناك من يعتقد بأن فكرة اللعب نشأت عن فعل بسيط جدا وهو النقر أو ضرب الأشياء، أو بالإنجليزي فليك، يعني لو كنت ماشي في الطريق مثلا وشفت حصاة صغيرة شو بتسوي؟ بتقوم بشكل تلقائي ضربها برجلك أو راح ترميها بيديك، صح ولا لا؟ طيب ليش يقوم الإنسان بهذا الفعل البسيط؟ لأن الأمر مسلي، ولذلك قام الإنسان قديما بالعبث بعظام الحيوانات ورميها للتسلية، ثم جمعها وعمل منها برج صغير، ومع مرور الوقت قام يحط القوانين والقواعد لتلك الأفعال عشان تكون أكثر تسلية. فمثلا بدأ الإنسان يسجل فكرة الأهداف، فمثلا يرمون عظامهم واللي عظمه أقرب للهدف من الآخر يفوز، واللي يقدر أن هو يسقط البرج بالعظم اللي عنده أيضا يفوز. ولذلك نشوف وايد من ألعابنا اليوم الحديثة تقوم على نظام الرمي أو الفليك. ثم قام الإنسان بصناعة مجسم يشبه المكعب من عظام الحيوانات لكن كان صغير، ووضع على كل جانب نقاط وأخذ يرميه ليستمتع باللعب. وكانت تلك بداية فكرة حجر النرد أو الدايس اللي يعتقد بأنه ظهر قبل 5000 عام. تصوروا، وكان في البداية له وجهان فقط، وجه مكتوب عليه نعم ووجه لا، طبعا بلغتهم يعني أنا ذاك، ثم تطور إلى 4 أوجه حتى وصل إلى الحجر ذو الأوجه 6 اللي عندنا اليوم. يعد هذا الاختراع الصغير والبسيط سبب في نشوء وتطور ما يعرف به البورد جيمز أو الألعاب اللوحية، وهي من أقدم الألعاب اللي قدر العلماء أنهم يلقون لها آثار تدل على أنها قديمة جدا. كانت البورد جيمز تحظى بشعبية واسعة في الحضارات القديمة، وكانت منتشرة بكثرة في منطقة الهلال الخصيب، أي المنطقة الممتدة من العراق إلى تقريبا نهاية بلاد الشام أو حتى بعدها بشوي. فقد عثر على حجارة صغيرة منحوتة وعليها ألوان أو نقوش في كل من تركيا وسوريا والعراق تدل على أن هناك ألعاب في الأزمان القديمة. بعض هذه الألعاب كانت مقصورة على عامة الناس، وبعضها كانوا حتى الملوك يلعبونها، وبعضها ارتبط بمعتقدات دينية. لو أنك تاجر يعيش في العراق في 2400 قبل الميلاد وانتهيت للتو من بيع كل البضاعة اللي عندك وتشعر بأنك متعب وتريد أنك تروح عن نفسك شوي، شو بتسوي؟ بتقعد إلى طاولة مع خصم يقابلك على الطرف الآخر علشان تلعب معاه على لوح خشبي مقسم إلى 20 مربع، وكل واحد منكم عندها أحجار يحركها على اللوح، فترمي أنت النرد علشان تعرف كم خطوة تحرك حجرك، وخصمك يقوم بنفس الشيء، واللي يوصل لحجر الآخر أولاً يعتبر الفائز. أطلق العلماء على هذه اللعبة اسم لعبة أور الملكية، The Royal Game of Ur، إشارة إلى مدينة أور السومرية القديمة في جنوب العراق، حيث اكتشف عالم آثار بريطاني اسمه ليونارد وولي هذا اللوح اللي تشوفونه أمامكم في عام 1928 في المقبرة الملكية في أور. ويمكن اللي خلى هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة حينها هو أنها ما كانت مقتصرة على القواعد اللي ذكرناها فقط، بل كانت بعض المربعات تحوي على علامات تخبر اللاعب بطالعه أو مستقبله كما كانوا يعتقدون في ذلك الوقت، كأن مثلا يفوز بجائزة أو يحظى بثروة أو يلتقي بصديق. في مصر القديمة كانوا الفراعنة يحبون اللعب أيضا، فقبل 5000 عام تقريبا كانت عندهم لعبة اسمها سنت وتعني العبور، حيث تتكون من لوح عليه 30 مربع، وكل لاعب عنده 5 أحجار مثل يعني جنود الشطرنج. يكون اللعب برمي أعواد خشبية عليها علامات تحدد كم مربع يقدر الشخص أن يحرك أحجاره، لكنها ما كانت لعبة فقط،
العلماء اكتشفوا في بعض المقابر الفرعونية رسومات للميت وهو يلعب سنت مع أصدقائه وأقربائه الأحياء. ويعني لما فحصوا النصوص اكتشفوا بأن هناك كان تفكير أو معتقد عند المصريين القدماء بأن اللعبة ممكن تكون وسيط للتواصل مع الأحياء. إذن الألعاب ما كانت فقط للتسلية والترفيه، بل أيضا كانت تعكس عادات وثقافات الشعوب القديمة، مثل لعبة السلم والثعبان اللي تعود أصولها إلى الهند في حوالي 200 قبل الميلاد. ويقال أن اللي ابتكروها هم المعلمون الروحيون في الهند، وكان غرضهم هو تعليم الأطفال فكرة الخير والشر في الحياة. كيف يعني؟ صعود السلم يعني الارتقاء إلى الخير، في حين أن الثعبان يعني الانحدار إلى الشر. وما ننسى اللعب الأشهر في التاريخ اللي هي الشطرنج، اللي على الرغم من كونها اليوم واحدة من أكثر البورد جيمز انتشاراً، لأن هناك جدل واسع حول أصلها. فأكثر لعبة شبيهة بالشطرنج اكتشفت في شمال الهند وتعود إلى القرن السابع الميلادي. ألعاب الورق حد يسميها كوتشينة، وحد شدة، وحد ورقة. يعود تاريخ هذه اللعبة إلى الصين القديمة في القرن التاسع الميلادي أيام حكم سلالة تانغ. وقد يكون السبب في رواجها هو أن الصينيين اخترعوا الورق قبل هذا التاريخ بوقت طويل وطوروه عبر سنوات، لكن الأوروبيين عرفوا هذه اللعبة في القرن الرابع عشر عن طريق العرب المماليك. بس الرموز الموجودة على أوراق اللعبة ظهرت في فرنسا في نهايات القرن الخامس عشر، مما جعلها أسهل في اللعب. أما الأشكال اللي عليها فترمز لشخصيات حقيقية، يعني مثلا رمز القلب في ورقة ملك القلوب ترمز إلى شارلمان ملك الإمبراطورية الرومانية المقدسة من عام 768 إلى عام 814 للميلاد. والدايموند أو الألماس يرمز للقائد الروماني الشهير يوليوس سيزر اللي مات في عام 44 قبل الميلاد. وشكل ورقة النبات أو السبيت فيرمز إلى الملك داود في المعتقد المسيحي طبعا. أما الكلفس فيرمز إلى الإسكندر الأكبر. وبذلك تمثل هذه الأوراق الممالك الأربع، وهي الفرنجة أو الفرانكس والرومان واليهود والإغريق. وجميعها تعرف بحرف كي من كينج أو الملك حسب الترتيب اللي ذكرناه. أما بطاقات الملكات الكيو فكالتالي: ورقة النبات أو السبيت ترمز إلى الآلهة اليونانية بالاس، آلهة الحكمة والقوة وحامية المدينة أثينا. ورقة القلب كيو ترمز إلى جودث، وهي بطلة يهودية مذكورة في أحد أسفار الكتاب المقدس. ورقة الدايمن أو الألماس لحرف الكيو ترمز لزوجة النبي يعقوب في بعض المعتقدات اللي اسمها ريتشل أو راحيل. وأخيرا كيو الكلفس ترمز لكلمة أرجين وتعني ريجينا أو ملكة باللاتينية. ويقال أن سبب كونها 52 ورقة هو إشارة إلى 52 أسبوع في السنة، وأن البطاقات كانت حمراء وسوداء لأنهما يمثلان النهار والليل. وهناك من يقول إن السبب كان في غلاء الألوان الأخرى. كانت الكمبيوترات في الأربعينات والخمسينات مكلفة جداً وتوضع في غرف كبيرة بسبب حجمها الضخم، كما أنها كانت حكراً على الجامعات والشركات الكبيرة. وكانت محاولة ابتكار ألعاب على الكمبيوتر نابعة من رغبة المبرمجين في تحدي هذه الأجهزة الضخمة ومعرفة إلى أي حد يمكن توظيف إمكاناتها. لهذا السبب قام ستيف راسل ومجموعة من أصدقائه في الستينات بابتكار لعبة لمعركة بين مركبتين فضائيتين سموها سبيس وور. هذه اللعبة ما انتشرت إلا بين المبرمجين ومهندسي الكمبيوتر في الجامعات، لأن مثل ما قلنا الكمبيوترات ما كانت متاحة للاستخدام الشخصي في ذلك الوقت. هل بتصدقون لو قلت لكم أن التلفزيون ساهم في انتشار ألعاب الكمبيوتر؟ في الستينات انتشرت الكمبيوترات في أمريكا، طبعاً كانت لمشاهدة البرامج المعروضة، حتى تمكن مهندس كمبيوتر يدعى رالف بير من تطوير جهاز سمى TV Game Unit No. 1 في عام 1966، يمكن من خلاله إظهار نقاط على شاشة التلفزيون يستطيع المستخدم أن يتحكم بها يدوياً. هذا الابتكار خلى يعني أن من الممكن أن يتفاعل المستخدم مع الشاشة لأول مرة. وعلى الرغم من التطوير اللي قام به بير لابتكاره هذا، إلا أن التسويق للمنتج النهائي
ما كان ناجح تماما، وسوف ننتظر حتى السبعينات علشان يتغير المشهد. كان نولان باشنل يتذكر لعبة سبيس وور اللي لعبها لما كان طالب في الجامعة، واعتقد أن بالإمكان الاستفادة منها بتحويلها إلى لعبة دار من خلال إدخال القطع النقدية، ألعاب يسمونها الكويند أوبريتد ماشين، اللي طبعا يعني نحصلها في الأركيد، لأن في تلك الفترة كانت ألعاب البينبول ماشينز منتشرة وايد، وكانت أول لعبة ابتكرها في عام 1972 هي لعبة بينج بونج أو تنس الطاولة، وسماها بونغ مع شريكة تيد دانبي في شركة أسسوها وسموها أتاري. حطوا اللعبة في مقهى في مدينة سانيفيل في كاليفورنيا، وبعد أيام كلمهم صاحب المقهى وقالهم ترى اللعبة خربانة تعالوا صلحوها، ولما جوا اكتشفوا بأنها مليانة نقود معدنية من كثر ما الناس حبوها وقاموا يلعبونها. ومن هناك انطلقت شركة أتاري لترسخ اسمها في عالم الفيديو جيمز، فقامت في عام 1975 باختراع جهاز للعب، بس هالمرة في داخل المنزل، وعملت لهم لعبة بونغ، وتم شبك الجهاز بالتلفزيون لأول مرة. صوروا كل هذا الهايب اللي كان في الأركيد الآن دخل البيت، وفي ذلك العام باعت أتاري 150 ألف جهاز. لكن في الثمانينات تطورت الكمبيوترات وايد، فظهر جهاز أبل 2 وجهاز TRS-80 لشركة راديو شاك وجهاز دي كومودور 64. وكانت إلى جانب العمليات اللي تقوم بها هذه الأجهزة فإنها توفر أيضا ألعاب فيديو، مما أدى إلى إقبال الناس عليها أكثر من شركات الألعاب كأتاري اللي أخذت تعاني ماديا وتراجع سوق الألعاب الإلكترونية، حتى ظهرت شركة يابانية في عام 1985 تدعى نينتندو لتحقق نجاحاً غير مسبوق في مجال ألعاب الفيديو. هل تذكرون الجهاز الصغير جيم بوي اللي كنا ناخذه معانا في كل مكان ونلعب؟ ظهر مشغل الألعاب هذا في العام 1989، وكان ثالث أكبر الأجهزة مبيعاً في تاريخ الجيم كونسولز. هذا النجاح أثر في انتشار ثقافة الألعاب الإلكترونية بين يعني جمهور الصغار وحتى المراهقين في التسعينات، فظهرت مشغلات ألعاب أخرى مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس اللي تنافست في تطوير تقنياتها وتعزيز تجربة اللعب لتصبح أكثر تسلية وواقعية من خلال تطوير الصورة والجرافيكس والخيارات التفاعلية المتاحة أمام اللاعب وأمكانية الاتصال بالإنترنت. اليوم ألعاب الفيديو صارت شيء أساس في حياة الناس، خصوصاً وأنها متاحة في كل الأجهزة ورخيصة، لكن استخدام التقنيات الحديثة مثل الفيرتوال رياليتي والواقع المعزز أو الأوغمنتد رياليتي صار ينقل اللاعب إلى عالم آخر موازي للعالم الحقيقي اللي يعيشه. ورغم أن هالتقنيات بعدها ما صارت مينستريم، لكن دون شك دفعت تقنيات الألعاب إلى مستوى جديد. فمثلاً لعبة بوكيمون جو اللي كانت تستخدم الأوغمنتد رياليتي سوت مبيعات في أول شهر من إطلاقها في 2016 بقيمة 207 ملايين دولار. ولكن تجربة الألعاب عالية الجودة على الكمبيوترات وعلى البي اس 5 وغيرها اللي ما تحتاج أنك أنت تلبس نظارة مثل الفي آر ولا الاي آر عطلت ربما من انتشار هذه التقنيات الجديدة، لكن يمكن العالم الافتراضي الجديد اللي هو الميتافيرس يعني يقدم تجربة تفاعلية غامرة لألعاب الفيديو، لأن الناس والأسواق ما زالت غير مستوعبة لهذا المفهوم، ولا ندري إن كان سينجح أم لا. الألعاب اليوم لم تعد مجرد وسيلة للتسلية فقط، بل تحولت لصناعة ضخمة وأصبحت جزء من ثورة التواصل الاجتماعي الكبيرة اللي دخلت في تفاصيل حياتنا. حتى أن شركة نتفليكس في عام 2019 قالت We compete with and lose to Fortnite more than HBO، يعني نحن نتنافس معه ونخسر ضد لعبة فورتنايت أكثر من شركة HBO. يوتيوب مثلا عنده مشتركين أكثر عن تويتش 20 مرة، تويتش طبعا اللي هو البلاتفورم مال الأونلاين ستريمينج. لكن رغم ذلك شوف الفرق بين يعني في الحاجة بين يوتيوب وبين تويتش، لكن رغم ذلك التويتش فيه لايف ستريمينج أكثر من يوتيوب. ليش؟ لأن هذا حق الأفلام ومسلسلات البرامج، والتويتش حق الجيمينج. فشوفوا كيف الجيمينج يعني صارت أكثر انتشارا بين الناس من أي شيء آخر.
أما عن تقنيات الجرافيكس فلو شفتوا لعبة The Last of Us راح تدهشون من جودة الصورة اللي تشعرك بأنها شيء حقيقي مو بفيديو جيم. حتى أن اليوم شركات الأفلام بدأت تستخدم تقنيات الألعاب في صناعة الجرافيكس للأفلام والمسلسلات. اليوم صناعة ألعاب الفيديو صارت أكثر من صناعة الموسيقى والأفلام مجتمعتان. تصوروا فمثلا في عام 2021 كان دخل لعبة The Grand Theft Auto 5 $6 مليارات، بينما كان دخل فيلم أفاتار الجزء الأول اللي يعتبر أكثر فيلم حقق نجاح مالي في تاريخ السينما $2.8 مليار. فاللعب تجربة تبادلية، الواحد منا مو بجالس يتلقى فقط مثل منصات الأفلام والمسلسلات، بل يتفاعل مع الشخصيات ويؤثر في مسار الأحداث. قبل فترة حضرت حفل الموسيقار الشهير هان زيمر في دبي، وفي بداية الحفل قال كلمة جميلة، قال لابد أن يحافظ كل واحد منا على شيء من البهجة في حياته. Each one of us has to maintain a level of joyfulness in their life. مهما كان عمرك ومكانتك وانشغالك في الحياة، فلا تنسى أن تلعب قليلا، أن الحياة تمضي سواء استمتعت بها أم لا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك، البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي الزواج
8: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نال دعوة الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. هذه الكلمة كثر تردادها هذه الأيام وتردد سمعها على الآذان، قهر الرجال قهر الرجال قهر الرجال، يتحدث عنها من وقع له قهر أو من رأى مقهورا. ولأن قهر الرجال يسبب الموت للمقهورين أو المرض أو الهم والغم أو النزوح وظلم بامتياز، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أن ندعو الله تعالى مستعيذين به من قهر الرجال، بل صباح مساء كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى كل صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا لو تعرضت لقهر الرجال؟ أن يتلذذ بظلمك، أن ترى من يأخذ حقك، أن ترى من يتهمك في عرضك، أن ترى من يتسبب في أذيتك فلا تستطيع لنفسك انتصارا ولا مخرجا مما أنت فيه، تعيش قهر الرجال هما وغما وكمدا، لا تتلذذ بنوم ولا تهنأ بعيش ولا تطعم أكلا أو شربا أو قربا من أولادك، حياة نكدة وعيش صعب، تظهر آثار قهر الرجال على وجهك، على ملامحك، في كلماتك، في اضطرابك، في شرودك، في شرودك. ولربما ولربما من كان من الحاضرين معنا في هذه الجمعة من يعيش حالة شرود قبل الخطبة أو أثناءها لأنه تعرض لحالة قهر رجال. ليس للمقهور إلا الله وكفى بالله، هذه طبيعة الحياة، طبيعتها القوة والمغالبة. وبعض من أعطاهم الله تعالى القوة أو المغالبة أو الحيلة والذكاء والذكاء يستثمر ما أعطاه الله تعالى في أذية الخلق، في تنغيص عيشهم، في تهدير معاشهم، لا يبالي، لا يبالي عندما يراهم يموتون كمدا أو يصرعون مرضا أو تتنغص حياتهم. لقد مات الشعور عنده وتبلد الإحساس وأغلق باب الضمير، أغلق باب الضمير، وإن الله تعالى قد ذم أولئك القوم الذين مات الشعور عندهم، يفسدون، يخربون، يقهرون ولا يشعرون.
1: بمعاناة الآخرين، لا يشعرون بمعاناة الآخرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. على هذا أيها المسلم حذر أن يموت شعورك، حذر. أنت إنسان بالشعور، أنت آدمي بالإحساس، أنت إنسان بالإنسانية الأخلاقية، الرحمة والإخاء والصدق والصبر ومراعاة الآخرين، أنت إنسان بهذه الأوصاف. ولذا نادى الله تعالى علينا بوصف الإنسانية يا أيها الإنسان، ونادى علينا بوصف الآدمية يا بني آدم، ونادى علينا بوصف الإيمانية التي تخرجك من موت الشعور وموت الضمير والإحساس يا أيها الذين آمنوا، وهي الأكثر. فما دام أنك قد آمنت بالله واليوم الآخر، أشعر بالآخرين بمعاناتهم بقهرهم بالظلم الذي جرى عليهم، فإن كنت سبب ارفع سلاحك عنهم، ارفع يدك عنهم، ارفع لسانك وجوالك عنهم، وإن لم تكن ظالما فكن نصيرا لهم حتى يخرجوا من المعاناة. وأنعم بمن كان نصيرا للمقهورين والمظلومين، أنعم به، هو حبيب الله، هو قريبه، هو الأظهر برحمة الله تعالى ولطفه. قهر الرجال عندما تراه من أقاربك أحيانا يقهرك، أعز الناس عليك وأقربهم إليك عندما ترى جارا أو خالا أو عما أو ابنا أو مصاهرا يقهرك، يأخذ مالك، يحتال عليك، لا يسدد دينك، يتنكر لك، يتنكر لجمايلك، يشوهك في أولادك وفي عرضك، بل ربما جر البلاء عليك سحرا أو شعوذة أو من مظاهر الظلم. هنا مصيبة المصائب، عندما ترى قهر الرجال بين الأقارب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، هم أحق الناس بنصرك بيسرك برحمتك بحكمتك بألفتك بتحالفك بكلمتك بصدقتك، والصدقة على المسكين صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة على المسكين صدقة لها أجر صدقة، وهي على ذا القرابة اثنتان صلة وصدقة. إذا تصدقت على مسكين لك أجر صدقة، لكن إذا تصدقت على أقاربك لك أجران، أجر الصلة والبر وأجر الصدقة. واليوم لم يعد المساكين فئة معينة محصورة في أعداد الأصابع، لا، توسعت مساحة الفقر والجوع حتى شملت أكثر الناس ومنهم أقاربه. وما منا من أحد إلا وله أقارب محتاجون، فاضبوا على أقاربكم برا وخيرا وصدقة، وترفعوا عن ظلمكم، ترفعوا عن ظلمهم، هم سندكم، هم مددكم، هم قوتكم. كذب من قال الأقارب عقارب، كذب، بل الأقارب قوارب، قوارب نجاة. نحن إذا فشلنا في تعاملنا مع أقاربنا، إذا فشلنا ودخل الشيطان بيننا قلنا الأقارب عقارب، لكن لو أحسننا التعامل معهم وصبرنا عليهم لوجدناهم قوارب، قوارب نجاة، قوارب إنقاذ وقوارب أمان. ولو لم يكونوا كذلك لما قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ولو لم يكونوا كذلك لما قال الله سبحانه لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين، ومن باب أولى أن ترفع ظلمك وقهرك عنهم يا أيها المسلم، حاذر أن يتأوه أحد بسببك، حاذر أن يضرب أحد كف بكف كفا بكف بسببك، حاذر أن يضرب أحد يده على صدرك بسببك، حاذر أن ينزل سكر أو ضغط من الأمراض بسببك، حاذر أن ترتفع يد إلى الله، يا الله خذ حقي من فلان من فلان. انتبه أيك المسلم، رب بلاء ينزل عليك من الله تعالى انتصارا لذلك المظلوم الذي قهرته. قهر الرجال يسبب الموت، كم من المقبورين ماتوا قهرا وكمدا بسبب من آذاهم من ظلمهم، ثم ما بالى بل تلذذ بل استمتع، خف وأدبر عنهم، نام في عينيك ويقول زيادة زيادة لهم. كم في المستشفيات من مرضى، كم من الناس الذين يحقنون بحقن السكر ويتناولون حبوب الضغط بسبب قهر الرجال، قهر الرجال في أموالهم أو في أعراضهم أو في بيوتهم أو في حياتهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما قلت من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

0: حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله. في عشرات الآيات من القرآن الكريم يتحدث الله تعالى عن قهر الرجال، عن الظلم، ويتوعد الله تعالى الظالمين، ويتوعد الله تعالى القاهرين. الله تعالى سمى نفسه القهار وسمى نفسه القاهر، وأرشد المقهورين إلى الطريق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. عندما ترى ولدك يتلوى بسبب قهر الرجال توجه إلى الله القاهر. عندما ترى زوجتك، عندما ترى أمك أو أختك، عندما ترى نفسك تسقط على ركبتيك مصابا بقهر الرجال، وجه إلى الله تعالى وسينصرك. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وعلمه طريقة الحكم وتعليم الناس في أمر الزكاة، قال: وأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. ثلاث كلمات. قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. معاذ بن جبل رجل الدولة سيأخذ الزكاة منهم، ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الزكاة تجنب كرائم الأموال، الأفضل تجنبها لا تأخذها، خذ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم ما لم، واتق دعوة المظلوم. هنا ستكون يا معاذ ظالما إذا أخذت كرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينك وبين الله حجاب. يا أيها المقهور، يا أيها المظلوم، يا أيها المظلوم، ليس بينك وبين الله تعالى حجاب، توجه إليه وسينصر. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عندما يكون الظالم تاجرا كيف سيسلم من دعوات المظلومين؟ أو يكون مسؤولا كيف سيسلم من دعوات المغلوبين؟ أو يكون صاحب جاه، أو يكون ماكرا أو فاجرا أو سمسارا أو من أوصاف أعمال الحياة.
1: آدنية FM تقدم البرنامج الديني فقه الوصية مع الشيخ سليمان الجاسر.
2: عدنية FM لون جديد.

0: ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة، والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وحياكم الله الشيخ حسان، وأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير.
0: اللهم أمين. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأسئلة التي قد ترد لمن يريد أن يوصي بوصية، سنستعرض بعضها معكم. من هذه الأسئلة، يعني ما معنى الوصية وما الفرق بينها بين الهبة بين الوقف؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الوصية باللغة بمعنى الوصل، فشرع الله الوصية لكي تصل أعمالنا بالدنيا بالآخرة، وتعرف بالاصطلاح بأنها الأمر بالتبرع بعد الممات، أو الأمر بالتصرف بعد الممات. فأنا أوصي بأن تعمل أعمالك إنها بعد مماتي. جميل. مثلا يغسلني، يكفنني، يصلي علي، يدفنني فلان، أو ما يتعلق تعين وصيا على أولادك القصر قاصر عقل أو عمر، أو أنك تعين وصيا لكي يقوم بتزويج بناتك من بعدك، أو ما يتعلق بأنك تريد أن تحدد الوصي على المال الموصى به، يعني أنك تريد أن تقول الذي سيتولى تنفيذ وصيتي في الأمور المالية فلان من أبنائي أو غيره. وإن كان المال كثيرا يكون من حالنا ماذا؟ بأن يكون مجلس أوصياء متعددي التخصصات، لا يكون كلهم يعني معتنين بالجانب الشرعي، الجانب الشرعي والقانوني والإداري والمالي والاستثماري والتخطيطي وغير ذلك. أما بالنسبة لما يتعلق بالوقف، فالوقف باللغة الحبس والمنع. أنا حبست بيتي لا يباع، لا يوهب، لا يورث على الأيتام، أو حبست بيتي على أن يكون دارا خيرية لتحفيظ القرآن الكريم للنساء، أو أنني قلت هذه الأرض عدد أمتارها 1,000,000 متر، أوصيت بأن يكون عشر هذه الأرض تكون مقبرة للمسلمين. لكن كل هذا أخي تعلم أن الفرق بين الوصية والوقف، الوصية تكون بعد الممات، لكن الوقف في الحياة، فالوقف منجز. فلغة يعرف الوقف بأنه الحبس والمنع، أما في الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالتحبيس عرفناه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والأصل قد يكون نقد، قد يكون أسهم، عقار وغيره. نأتي إلى التسبيل، لا بد أن يكون فيه ميزانين، ميزان تحبيس وميزان تسبيل، واضح؟ ولذلك الأولى بأن يكون ماذا؟ توزيع شيئا من ريع الوصية على أو توزيع شيئا من ريع الوقف حقيقة على نفسك، على ذريتك، على الأقربين المحتاجين، على وجوه البر في الدعوة والتعليم والصحة والإعلام، وكذلك ما يتعلق بالتعليم كإنشاء مدارس، إنشاء معاهد، إنشاء مراكز، إنشاء مراكز تدريب، جامعات وغير ذلك. أما الهبة فالمراد من هبة التبرع بالمال في حال الصحة، التبرع بالمال في حال الصحة. فأنا أعطي أبنائي وبناتي مثلا أراضي فأهبهم في حياتي، فينتقل الملك بعد قبضه، لأنها لا تلزم الهبة إلا بالقبض، ما دام أنه ما قبض ما يملك. وفرق بين أنك تهب لبعيد وتهب لقريب. أنا أيها الأب إذا وهبت أبنائي وبناتي لي الحق أن أرجعها أعيدها. فالوصية التبرع بالمال بعد الممات، لكن الهبة التبرع بالمال
0: في حال الصحة،
1: في حال الصحة. جميل. والعطية التبرع بالمال في حال المرض المخوف. جميل. وهنا نقول إن الهبة والوقف يجوز بالمال كله أو بعضه، لكن الوصية ما لك إلا الحد الأعلى ثلثه. نعم.
0: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. من العلماء من يقول أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، كيف يمكننا أن ننظر في هذه الحالات؟
1: هذا التوجيه النبوي، توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بقوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين أو ثلاث إلا وصيته مكتوبة عنده. فمتى تجب؟ إذا كان عندك ودائع وأمانات، عندك ودائع وأمانات للناس. كانوا قديما يودعون أموالهم أو مجوهراتهم أو ما كان ثمينا عند من يعرف بأمانته، لكن اليوم كما لا يخفى عليك الصناديق في البنوك تستأجر لك صندوق وتضع لك أموالك هنا. وإذا كنت مدينا عليك ديون، يجب عليك أن تكتب وصيتك، تكتب من يريد منك من مال، لأن القضاء في الدنيا أخي حسان الآن في الريال والدولار، لكن غدا القضاء بالحسنات. قد يرجح ميزانك بحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن الصلاة على صاحب الدين، قدمت له جنازة عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، فسأل عليه دين قالوا لا فصلى عليه، وقدمت جنازة أخرى فسأل عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا على هذا الصحابي حتى قام أبو قتادة وضمن المبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الإيمان بالله ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس الذي ليس له دينار ولا درهم. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات. وين راحت الحسنات هذه؟ فيأتي وقد سفك دم هذا، وسب أو شتم عرض هذا، أو أخذ مال هذا. وفي آخر الحديث قال: فيؤخذ من حسناته فيوضع لهم حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالذي أدعو إليه من قبل كل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى سداد بل إلى تثبيت دينه.
0: نعم.
1: لماذا يا أخي أقول في تساهل المجتمع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك من التوجيهات التي ينبغي علينا إذا علمنا أن أحد أقاربنا أو أصحابنا أو من نحب، نقول نفتح وصيته قبل تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. لماذا؟ حتى نريحه في قبره وحتى يتنعم، فلعل الله أن يهيئ له من يعطف عليه فيسدد دينه.
0: هذه في الوصية الواجبة. الوصية المستحبة
1: قبل ذلك قلنا ما يتعلق بالوصية الواجبة: تجب، عندك ودائع، أمانات، عليك دين، لك حقوق، وصيا على وصية، ناظرا على وقف من بعدك، لازم أن تبين هذا الأمر. وهنا أؤكد عليه، وهي مسألة أن الإنسان يحرر هذا حتى تبرأ ذمته. نعم. أما الوصية المستحبة فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا إن ضابط الوصية المستحبة من كان له مال كثير وورثته غير محتاجين. الوصية التي رضيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه المقدار الخمس، قال: رضيت بما رضي الله به نفسه، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أبو بكر وعلي رضي الله عنهما أوصيا بالخمس، بينما عمر أوصى بالربع، بينما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لأن أوصي بالربع خير من الثلث، ولأن أوصي بالخمس خير من الربع. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
0: جميل.
1: فالوصية المستحبة إذا كان مالك كثيرا أوصيت بالخمس كم سيبقى لأبنائك؟ أربعة أخماس. أوصيت بالربع كم سيبقى لهم؟ ثلاثة أرباع. أوصيت بالثلث سيبقى لك الثلثين. فالوصية المستحبة ضابطها إذا كان مالك كثيرا وورثتك غير محتاجين.
0: جميل، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟
4: عدنية FM.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
1: يا بابا؟
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

غيرت حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ضميتكم تبكى

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
8: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
8: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
8: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
8: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
8: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
8: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
10: انتشارك مضمون.
9: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع،
10: كل مستمع.

0: تذكر الخ
1: اعلانك معنا وصولك اسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمنو الكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمنو الكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيداً. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية، اطمئن، نحن هنا، لأجلك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: رابط يا بابا.
0: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
8: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
12: ضيبة حيط المخرج

كثير وزاد فحصك والعناد زاد فحصك والعناد انظروا تتوح

0: هنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامج تطوير رسالة المسجد، ومع الحلقة 29 نسلط الضوء فيها على وظائف المسجد في المجتمع. للمسجد مكان الصدارة في المجتمع المسلم، ووظائف المسجد في المجتمع كثيرة ومتعددة. أولها وأهمها إقامة الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يلتقي المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة بعد أن يسمعوا النداء إليها مذكرا بتوحيد الله: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. والوظيفة الثانية للمسجد التربية الإسلامية الشاملة الروحية والعقلية والجسدية، ونشر العلم وتعليم المسلمين ما أنفعهم في آخرتهم ومعاشهم. وعندما انطلق العلم من المسجد كان مباركا خالصا لله عز وجل، وانشئت الكتاتيب في المساجد، ثم تحولت إلى مدارس وجامعات. وفي المسجد تعقد المؤتمرات لمناقشة أحوال الأمة وما يواجهها من مشكلات، وفيه تتخذ قرارات الشورى، وفيه يجتمع أهل الحل والعقل لرسم السياسات العليا للمجتمع، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليهم. ومن المساجد كان العلماء يسيرون الجيوش المسلمة للدفاع عن المسلمين في كل الأزمان، وتحرير البلدان الإسلامية من الاستعمار الصليبي. وللصلاة جماعة في المسجد فوائد كثيرة، منها التربية السياسية، والتي تربي في الفرد المسلم ليكون مواطنا صالحا في المجتمع المسلم. ويمكن تعريف التربية السياسية بأنها إعداد المواطن الصالح للمجتمع المسلم، الذي يعرف واجباته فيؤديها تقربا لله تعالى، ويعرف حقوقه فيطالب بها بالطرق المشروعة. ومن المسلمات أن الإنسان لا يعيش بدون مجتمع، والمجتمع سابق على الفرد، فلا يوجد الفرد إلا ضمن مجتمع، ولا يستطيع الفرد أن يحقق وجوده الإسلامي إلا ضمن المجتمع. وثلاثة أرباع الفرائض والواجبات الإسلامية لا تتم بدون مجتمع مسلم: المسجد وصلاة الجماعة. للمسجد أهمية كبيرة في تماسك المجتمع ليبقى حيا كالجسد الواحد، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكيف يتراحم المسلمون إذا لم ير بعضهم بعضا؟ لذلك كانت صلاة الجماعة ليلتقي المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة، ويعيش الفرد المسلم متفاعلا مع المجتمع ولا ينعزل عنه. إن أهم رسالات المسجد لقاءات المؤمنين في رحابه 5 مرات يوميا في عبادة وتذاكر وتراحم وتعاون، متماسكين كصفوفهم في الصلاة. وصلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيته أو سوقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاتي في بيتي وسوقي 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. ويتعلم المسلم في المسجد الكثير، ومنه اتباع النظام والتعود عليه عند انتظار الإمام وإقامة الصلاة وتسوية الصفوف، القدم بالقدم والكتف بالكتف، كما يتعلم التواضع، فالفقير بجوار الغني جنبا إلى جنب، وقد يكون الإمام أقل الناس مالا والمأموم أكثر منه ثراء. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجماعة وحث عليها في كثير من أحاديثه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. هذه الأحاديث الشريفة وغيرها تحض المسلمين على صلاة الجماعة في المسجد، لأن في صلاة الجماعة طاعة لله ورسوله، ثم تربية روحية وتربية تنظيمية وسياسية ينتج عنها التكافل الاجتماعي والتوادد والتراحم، حتى يصبح المسلمون كالجسد الواحد والبنيان المرصوص. وهذه المظاهر يحبها الله ورسوله. ولصلاة الجماعة في المسجد قيم ومعاني إسلامية كبيرة وكثيرة، منها هذا الموقف العظيم حيث يصطف المصلون خلف الإمام، والإمام أقرأهم لكتاب الله، وليس أغناهم أو أعظمهم جاها أو أشرفهم نسبا، وكلهم ينفذون تعليماته رغبة في ثواب الله عز وجل، يتابعونه ولا يسبقونه، يركعون بعد أن يركع ويسجدون بعد أن يسجد، يطيعونه ويتابعونه طاعة لله عز وجل ورغبة في ثوابه. وقد يدخل المسجد مسبوق أقرأ من الإمام فيلتحق بالجماعة فورا، وقد يدخل أمير والإمام شاب يافع فيلتحق بالجماعة حالا، وينفذ أوامر الإمام في الصلاة، لأن المسلم يعلم جواز إمامة المفضول. وما أعظم هذا المعنى في المجتمع المسلم، فالإمام في الصلاة وهي أعظم شعائر الإسلام يجوز أن يكون مفضولا، وفي المصلين خلفه من هو أفضل منه وأحق منه بالإمامة، ومع هذا تجوز إمامة المفضول، وصلاة الجميع صحيحة مقبولة إن شاء الله. فمتى يتنبه المسلمون إلى هذا فينظرون إلى الإمامة والمسؤولية أيا كان نوعها بأنها تكليف وليس تشريفا، والمهم أن يوجد إمام، فلا صلاة جماعة بدون إمام، ولا مجتمع مسلم بدون إمام، وإمام مطاع يتقرب الناس إلى الله بطاعته كما يتقرب المصلون إلى الله بطاعة إمامهم في الصلاة. وقد يخطئ الإمام إمام الصلاة بالقراءة فيرده أقرب المصلين إليه بصوت لا يكاد يسمعه غيره، وما أشبه هذا بتقديم النصيحة لمن ولي أمرا من أمور المسلمين. فالمسؤول قد يخطئ لأنه بشر، والمسلم مأمور بنصيحته كما وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته بذلك، فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا خير في أمة لا تنصح لحكامها، مسؤولية العلماء والمصلحين في نصح الحكام والمسؤولين أكبر وأعظم. ومن آداب النصيحة أن تكون سرا، والمؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ومن أكبر جوانب التربية والتوعية للأمة بالمخاطر المحدقة بها خطبة الجمعة، عندما يكون الخطيب كفءا لها، لأنه يجتمع في صلاة الجمعة ما لا يجتمع في صلاة الجماعة. وأمام هذا العدد الكبير، فإن الخطيب الداعية يستطيع أن يبث الوعي المطلوب في أذهان المسلمين من خلال خطبة الجمعة، عندما يعالج القضايا التي تشغل الناس معالجة إسلامية من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإسلام له حكم وتوجيه في كل قضية، ويجب أن يعرف المسلمون حكم الإسلام فيها. وخطبة الجمعة من أعظم الوسائل لتعريف المسلمين بحكم الله عز وجل في تلك القضايا والمستجدات. وإنه لمنظر رائع عندما ترى الألوف من الناس ينظرون إلى الخطيب صامتين يسمعون لكلامه، فما أعظم هذا الملتقى الأسبوعي حيث يلتقي المسلمون ويتصافحون بعد الصلاة، وقد وعظهم الخطيب وذكرهم بما يحيي قلوبهم ويجدد إيمانهم، وكما علمهم حكم الله في القضايا والمستجدات. ومن وظائف المسجد احتضان الشباب والاهتمام بهم، وفي حياة الشباب وجه خاص يؤدي المسجد دورا محوريا، فهو يربي ويدعم التواصل الاجتماعي، ويساعد على اصطفاء الأصدقاء، ويشغل وقت الفراغ، ويفرغ الطاقات، وغير ذلك من الأدوار التي غابت اليوم عن مساجدنا. وقد تبين من خلال الدراسات البحثية أن المسجد إحدى المؤسسات التربوية ذات الدور المباشر في التأثير على حياة الفرد المسلم وسلوكياته، ويعد المسجد مصدرا خصبا للمعرفة الدينية وغرس القيم الإيمانية، حيث يتم فيه اللقاء المباشر بين الداعي والأفراد في جو من الود والإخاء، بخلاف وسائل الاتصال الأخرى. فالمسجد ذو تأثير بالغ وشامل في حياة الشباب، ويمكن أن يقدم لهم ما عجزت أن تقدمه لهم الأجهزة والمؤسسات الأخرى كالمنزل والمدرسة ووسائل الإعلام. ويؤكد علماء النفس والاجتماع أن مرحلة المراهقة والشباب هي الفترة التي يكون فيها الدين بالنسبة إلى الشباب هو المخرج والمتنفس الوحيد الذي يحقق الأمان من الضغوط النفسية والمشكلات الانفعالية. وبالرغم من أن المسجد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى اليوم لجميع المسلمين من مختلف الأعمار، فإن له دورا شديد الخصوصية في حياة الشباب. ففي أجوائه الربانية تربى الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه، الذي قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيره من شباب المسلمين، وعمره وقتها 17 عاما. وفي المسجد كان شباب الصحابة يقومون الليل ويتدارسون القرآن ويصلون، وفي النهار يصبحون فرسانا وجنودا في خدمة الدين. وكان المسجد في الماضي منبرا لمناقشة بعض المشكلات والقضايا الخاصة بالشباب، وخاصة مشكلات الفراغ وكيفية اغتنامه بكافة الوسائل المشروعة جدية وترويحيا. فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من اتخذوا اللعب بالمباح ولا سيما في الأعياد سلوكهم التلقائي. إن للمسجد دورا يجب أن يقوم به العلماء والدعاء في حماية الشباب من الانحراف والوقوع في الشبهات والشهوات، وذلك بعقد الندوات واللقاءات بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم. ويجب فتح أبواب المساجد للشباب وغيرهم من أفراد المجتمع في غير أوقات الصلاة، والاستعانة بالدعاة المؤهلين علميا ولديهم القدرة على الإقناع والحوار مع الآخرين، سيما فئة الشباب، مع التركيز في خطب الجمعة على الشباب وقضاياه، وتنظيم نشاطات

0: بيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: حيدر الصافح.
2: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
8: المبادئ صبرك.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
14: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
13: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
14: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
13: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
14: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
15: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
16: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
17: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
17: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
17: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
17: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
17: تقنية المعلومات IT،
9: نظم معلومات،
17: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
17: 02252966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
17: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
18: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
19: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
20: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: زمانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: أردنية اف ام تقدم برنامج نص القصة مع سمية سمير.
1: أردنية اف ام لون جديد. جديد.
2: مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من عدنية اف ام 88.9. نرحب بكم في برنامج نص القصة الموسم الثاني عدنية اف ام. اليوم باخذكم معي الى عالم غريب، عالم مجهول، عالم يحيطه الغموض لا يعرفه الا الجن والسحرة. بنتكلم اليوم عن الإنسان الزوهري. يمكن أول مرة تسمعوا هذا الاسم. يا ترى هل في نوع من أنواع البشر لهم قدرات اتصال خارقة بالعوالم الأخرى؟ خليكم معي

الزوهري أو ما يطلق عليه بالوسيط الروحي أو بمفتاح الخزائن، لأن هذا النوع من الإنسان يكون محبوب جدا، مش عند الإنس، يكون محبوب عند الجن، ويكون مهابا عندهم لدرجة أنهم يحرسونه من الأذى. في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الإنسان الزوهري أو الطفل المحظوظ كما يطلق عليه، لكن هذا الحظ في الحقيقة لا يكون عاملا إيجابيا لهم، بل إنه يجعل دمه شبه مرغوب فيه من قبل الجن، وهو أمر يحدده السحرة والمشعوذون باستخدامهم لدم الإنسان الزوهري في أعمال السحر والشعوذة، أعاذنا الله منهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة بالرغم من انتشارها في أغلب بقاع أفريقيا وآسيا، إلا أن الانتشار الحقيقي يقتصر على دولة المغرب، والتي يقال أنها تستهلك سنوياً ما لا يقل عن 100 رأس من رؤوس الإنسان الزوهري. لذلك خلونا نتعرف سوياً على الإنسان الزوهري وما هي الأسباب. قبل ما نتعرف على الإنسان الزوهري، خلونا نتعرف أولاً على مشتقات هذا الاسم. فكلمة الإنسان هنا مقصود بها الطفل، والطفل الذي لم يتجاوز 10 أعوام، وهو المقصود والمرغوب. أما الزوهري فيقال إنها مشتقة من كلمة الزهر، وهي تعني في بعض اللكنات العربية الحظ. خلونا نسأل بعض، ليش يعد زوهريا؟ يعد الإنسان الزوهري زوهريا لأن كل الأبواب كما يقول الروحانيون تفتح أمامه كل الأشياء الصعبة وتصبح ميسرة له فقط. فلم بين كل 1,000,000 شخص يكون هناك شخص واحد محظوظ في كل شيء، بل أيضا يقلب الحظ إلى كل مكان يذهب إليه، ولهذا السبب يتم معاملته على أنه شيء نادر ونفيس. لكن ليس بالنسبة له أو لأسرته، وإنما بالنسبة للدجالين والمشعوذين والسحرة الذين يلهثون خلف هذا النوع من الأطفال، ومستعدون لدفع كل غالي ونفيس من أجل الظفر به. خلونا الآن نتعرف على أصل الإنسان الزوهري. يقال إن الإنسان الزوهري أو الطفل المحظوظ بمعنى أدق هو في الأصل نفر من الجن. يا إلهي، معقول؟ لكنه بعد ولادة الطفل الزوهري يتلبسه ويعيش فيه. وهناك من يقول أنه هو في أصله من أبناء الجن، تم استبداله لحظة مولده بأحد أبناء البشر. خلونا الآن نتعرف عن أوصاف الإنسان الزوهري. مستعدين؟ إذن خليكم معنا. الإنسان الزوهري غالبا ما يجعله مميزا عن البقية، ليس هذا فقط، بل إنه أيضا يكون قادر على العمل كحلقة وصل بين عالمي الجن والبشر. أول علامة، علامات الإنسان الزوهري. العلامة الأولى والأهم هو انفلاق اللسان على شكل طولي غير متعرج، وهذا يكون غالبا منذ الولادة، أي أن تحديده في الطفل الزوهري أمر في غاية السهولة، وعندما يتم ذلك
تقوم الأسرة بالتضييق على طفلها وإجباره على التقليل من إظهار لسانه أمام الأغراب خوفا عليه. العلامة الثانية: خط اليدين العرضي. العلامة الثانية في الإنسان الجوهري يمكن التوصل إليها عن طريق اليد، سواء اليسرى أو اليمنى، حيث يكون هناك ما يشبه الخط العرضي في وسط اليد، وهو أمر ظاهر أيضا، أي لا يمكن إخفاؤه، ولذلك يعد من العلامات الظاهرة التي يتمكن من خلالها السحرة والمشعوذون تحديد غايتهم. FM. العلامة الثالثة: قد يعتقد البعض أن الذي يبدو عليها الحول هو الإنسان المعاب، أي يعني ما نسميه بالدارج الأحول، أو الذي يتواجد به شبه عيب بصري، لكن الحقيقة أن بعض هؤلاء قد يكونوا تابعين بشكل أو بآخر للإنسان الزوهري، حيث يتمكن أي شخص بعد رؤية هذا الحول مع خط اليدين وانفلاق اللسان تحديد كون هذا الإنسان زوهريا أم لا. هل أنتم الآن مستعدون لسماع العلامة الخفية للإنسان الزوهري؟ العلامة الخفية للإنسان الزوهري: لون الدم. من أهم العلامات على الإنسان الزوهري والأكثر خفاء في نفس الوقت هي لون الدم، حيث لا يعقل مثلا أن يجرح شخص ما طفل صغير في الشارع فقط للتعرف على لون دمه، لكن ومع أنه غير معقول كما ذكرنا، إلا أنه قد يحدث إذا كانت هناك رغبة ملحة وحاجة ماسة إلى طفل زوهري. يا ترى هل تعرف أحد بهذه المواصفات؟ عدنية FM. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم بقصة جديدة في حلقة قادمة من قصص وحكايات ومواقف وأحداث نص القصة الموسم الثاني مع سمية سمير. أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفات الإيزو 31000-2018 بهدف تعزيز الحكمة وكفاءة الأداء واتخاذ القرار، وتشمل المنهجية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها إلى جانب تفعيل شبكات منسقين ومتابعة سجلات المخاطر وخطط الاستجابة بصورة دورية. انطلقت في أبيان ورشة وطنية لتقييم أنشطة البحوث الزراعية بمشاركة باحثين ومديري محطات من عدة محافظات، وتهدف إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالمحاصيل المحلية والأصول الوراثية وتطوير العمل البحثي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بعد سنوات من تراجع التنسيق البحثي. افتتح مدير عام طور الباحة عارف ناسية بئر مياه في قرية عرعرة لتوفير المياه للأهالي بدعم منظمة رائد لشباب مميزة وفاعل خير، كما اطلع على احتياجات القرية ودعا إلى إنشاء فصول دراسية في ظل غياب مدرسة مناسبة وإضطرار الطلاب للدراسة في عشش بدائية. وأخيرا وجه مدير عام خور مكسر عواز الزهري بتعزيز الرقابة على العوائق والأسواق والصحة والبيئة ومكافحة المظاهر العشوائية إلى جانب إعداد خطة لصيانة الإنارة ومعالجة الأعطال، كما شدد على متابعة المشاريع قيد التنفيذ ورفع مستوى الأداء الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات والمظهر العام للمديرية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
12: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
15: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
15: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
15: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
15: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
15: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: اختيار ذكية لراحة تدوم.
16: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
18: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: سبح بحمد ربنا،
3: سبح بحمد ربنا، له الفضائل.

0: سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الأفاضل، ذكرنا في اللقاء الماضي عن هذا البرنامج ونحاول أن نستقصي وأن نذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات للاقتداء بها والتأسي بها وأن نقوم بها بإذن الله سبحانه وتعالى أحسن قيام. نبدأ رحلتنا في هذا البرنامج بسنن الاستيقاظ من النوم. سنن الاستيقاظ من النوم، الإنسان أول ما يستيقظ من النوم يا ترى ماذا يصنع؟ من تلك السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم مسح أثر النوم من الوجه بيده. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ مسح وجهه من أعلاه إلى أسفله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة عبد الله بن عباس، فقال ابن عباس استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. فمسح الوجه باليد لإزالة أثر النوم وإزالة الكسل حتى يقوم الإنسان نشيطا. فيحرص أيها الأحبة الإنسان، وبالمناسبة يعني قبل أن ينام يسن له أن يتوضأ. إنسان يتوضأ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس قافية أو قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. قال فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام فصلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فإذا الإنسان يحرص أنه بمجرد أن يستيقظ أن يمسح وجهه ويقرأ شيء من القرآن إن كان استطاع أن يحفظ خواتيم سورة آل عمران. أيضا النظر إلى السماء وقراءة الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، هذا إذا قام في منتصف الليل يريد أن يصلي، كما قال ابن عباس بت عند ميمونة لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله مع أهلي ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر ذلك، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة. إذن هذا الإنسان يحرص يا أخواني في الليل أن يأتي بهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب أيضا دعاء الاستيقاظ. الإنسان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور مباشرة. بعض الناس يستيقظ يفتح الجوال، لا يا أخي الكريم، إذا استيقظت هات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. أيضا هذا حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحمد الله أنه أيقظه، وهي نعمة عظيمة، لأن في اليقظة بعد النوم انتفاع بالحياة لزيادة الأعمال الصالحة. وربما كثير من الناس يا أخواني ينام فتكون هي النهاية، ينام أن الموتة الصغرى فتنتقل به إلى الموتة الكبرى. كذلك من سنن الاستيقاظ أحبتي في الله كما في حديث حذيفة السواك. السواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه يعني يتسوك بهذا السواك بالأراك وهو معه صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أنا رأيت كثير من الغربيين غير مسلمين لكن السواك لا يغادر أيديهم دائما. لماذا؟ قال إن المعجون والفرشاة يعني يبغى لها وقت ويبغى لها يعني دورة مياه ويبغى لها كذا. يقول هذا عندكم في دينكم هذا عجيب.
فالسواك يا أخواني كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، ولذلك يحرص الإنسان بمجرد أن يستيقظ أن يكون سواكه بجانبه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. إذن هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله ذكر فوائد كثيرة للسواك في زاد المعاد، فقال: وفي السواك عدة منافع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويزل البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم. ذكر أشياء كثيرة مستفادة من السواك. كذلك من سنن الاستيقاظ غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، هذا إذا كان في السابق. الآن يفتح الصنبور ويتوضأ. عن أبي هريرة قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقول: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كذلك من سنن الاستيقاظ الاستنشاق والاستنثار ثلاثا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، أو كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أراه أحدكم في منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أيضا من السنن غسل الوجه واليدين لمن استيقظ ثم أراد أن يعود. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك الوضوء، الإنسان إذا استيقظ يقوم يتوضأ، فهذا الوضوء يعطيه نشاط وغير ذلك. إذن هذا الذي يفعله المسلم أيها الأحبة، هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه. وصلنا إلى نهاية لقائنا، نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
1: عدنية.

0: 89.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. المتأمل في الوحي يدرك مركزية استحضار اليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتذكرهم للآخرة وتذكير الناس بها. قال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل
9: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

الله يرضى عليك، ما شاء الله ما شاء الله، ايش رائع والله، افتح النفس. صوتي بس سمع صوت تعبان شويه، فانا حمسني جدا. اذا انا بقدر اروح اشرب كل زهورات الكوكب عشان اطيب. والله رائعه، سلم ايديك وعينيك، الله يرضى عليك يا حبيبي.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: آدنية اف ام لون جديد.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله في قيم السعادة، الرحلة التي تتحدث عن المفهوم الأكثر اهتماما عند الناس، كيف أكون سعيد. نحاول في هذه الحلقات أن نضع مصادر للسعادة. اتفقنا في حلقتنا الأولى على أنه أهم المصادر الثابتة الحقيقية اللي تعطيني السعادة الممتدة من الدنيا إلى الآخرة مصدر القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أول محطة من محطات السعادة أو مصادر السعادة هي التي يمكن أن نستشفها من هذه الآية، قول الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان، يعني يقول المفسرين الحياة الكاملة والمطلقة والسعيدة وإلى آخره. وإن الدار الآخرة، كأن هذه الآية تريد أن توجه بوصلة الإنسان لمنطقة معينة، رؤية الإنسان، هدف الإنسان الأكبر في الحياة. وهذا المعنى تعزز بشكل واضح في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بمعنى أنه أكبر مصدر من مصادر السعادة للإنسان في الدنيا أن يكون لديه رؤية واضحة في الحياة. عندما يكون لديك رؤية واضحة، يعني خارطة الطريق إلى شيء تريد أن تصل إليه، ستكون سعيدا بسبب أنك تعرف أنك تسير في الخطوات الصحيحة التي توصلك إلى الهدف، وتستطيع كذلك أن تحدد المسافة التي بينك وبين الهدف بشكل واضح. الرؤية والهدف جاءت واضحة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مكة. على سبيل المثال، وصل إلى أهل مكة ورسم لهم بكل وضوح في العهد المكي الرؤية، أين نريد أن نذهب؟ نريد أن نذهب إلى الله، العبادة الصحيحة. وهذه الرؤية وتحقيقها نتيجته ملك الدنيا وملك الآخرة. حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عن قضية الملك الذي ستصل إليه الدولة الإسلامية، وقد حصل وكان. وحدثهم في مكة عن قضية الجنة والنار ومواصفاتها، وماذا يكون للمسلم والمؤمن إذا دخل إلى جنة الله، أوصاف عميقة جدا يمكن أن تقرؤوها في السور المكية. فلما رسمت الرؤية بشكل واضح لدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجهوا البوصلة وبدأ العمل. بدأ العمل بقمة السعادة، حتى التحديات التي واجهتهم في الطريق تحملوها، الصعوبات التي واجهتهم في الطريق تجاوزوها. عمار بن ياسر، بلال، صهيب الرومي، قصاص. والسبب الرؤية واضحة، يعرفون أين سيذهبون. اليوم لو كان للإنسان رؤية واضحة في هذه الدنيا، سيكون هذا أحد مصادر السعادة. خلونا نشوف الجمهور كيف يشاركنا حول هذا المعنى، ماذا يقول عن موضوع الرؤية والسعادة، أو الرؤية وعلاقتها بالسعادة.
2: بالعلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
3: كنت بحاول أن أنا أحفظ هذا القرآن من فترة، ولكن مشاغل الحياة يعني بتعطل الواحد شوية، ولكن لما الواحد اتفرع بعد ما خرج على المعاش، وكنت يعني بتردد على المسجد دايما في مقارئ تقرأ، فتعلمت الأحكام والقراءة من المصحف كل شيء، ولكن ينقصنا الحفظ. فكان بعض الأصدقاء يقومون بالحفظ، فانضممت إليهم وبدأنا فعلا في موضوع الحفظ. فأنا يعني قررت أن أنا أخذ الطريق ثاني مع باستمرار معهم برضو، يعني نوع من أن الواحد بيتعلم معاني جديدة، بيكون القراءة صح في بعض الآيات أو كده. فاتخذت قلت أن أنا أحفظ، أبدأ حفظ صفحة صفحة، والصفحة دي مش أنتقل من صفحة إلى الصفحة الثانية إلا ما أكون حافظها حفظ جيد. نقطة ثانية كان برضو يعني بتخلي الواحد يبقى سعيد جدا إن هو حافظ القرآن، لما بيستمع للقرآن سواء في الصلاة أو في أي مكان بيقرأ فيه القرآن، وبيكون هو حافظ هذا الجزء من القرآن، فبيبقى يعني حاسس بسعادة لا تقدر. لأن يعني إشعار في هذه الحالة الروحانيات بتبقى موجودة، فبيردد ورا الشيخ وبيبقى حاسس ان هو طبعا يعني شايل القرآن وماشي بيه، ودي سعادة لا تقدر ان شاء الله.
2: بالعلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
1: حياكم الله. قصة جميلة رائعة واضحة مرتبطة بموضوعنا اليوم، وجود الرؤية والهدف. هذا الدكتور بعد أن تقاعد حط هدف واضح، رؤية واضحة، أن يحفظ كتاب الله. فلما بدأ يعمل على نفسه في حفظ كتاب الله وحقق هذا الهدف شعر بالسعادة. وجود الرؤية للإنسان محرك باعث حقيقي، محفز داخلي حقيقي. ولذلك من مزايا الرؤية أنها تدفع الإنسان للعمل بشكل مباشر. أنا عندما أعرف أين سأذهب سأتحرك لهذا المكان وسأبحث عن الوسائل المعينة للوصول لهذا المكان، وهذا جزء من الحافز والدافع والباعث الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى ما يريد أن يصل إليه. يبقى السؤال، كيف أصنع رؤية وتكون هذه الرؤية محفز حقيقي للوصول إلى أهدافي في الحياة؟ الجواب باختصار، هناك خطوات عملية. اتفقنا من أول حلقة بأننا في الجزء الأخير من حلقتنا دائما وأبدا نتحدث عن الخطوات العملية، نتحدث عن الممارسات التطبيقية. أول خطوة، حلل ذاتك. حلل ذاتك باختصار، ما هي اهتماماتك وما هي نقاط قوتك، وبالتالي ما هي الفرص التي يمكن أن تصل إليها. أنا أهتم بإيش؟ أنا اليوم أهتم بالقراءة، اهتمام ممتاز، وعندي ممكنات القراءة الجيدة. أنا اليوم أهتم بالنفع المتعدي، يعني أنا إنسان أحب أخدم الناس، أبذل مع الناس إلى آخره. فإذا عرفت الاهتمام وعرفت القدرة الموجودة لديك تستطيع أن ترسم رؤية. هذه الخطوة الأولى الأساسية. الخطوة الثانية، حدد الصورة النهائية التي تريد أن تصل إليها. لأن الرؤية، ما هي الرؤية؟ الرؤية أمل، كما يقال يعني عند أهل التخطيط، الرؤية عمل والرسالة، الرؤية أمل والرسالة عمل. فالرؤية هي الأمل الذي أريد أن أصل إليه. أنا بعد 5 سنين 10 سنين أريد أن أصل لهذا، لتحقيق هذه الرؤية. طبعا الرؤية عادة هي الهدف الأكبر، الأكبر الذي يريد، يعني الإكسير الذي أعيش أتنفسه في الحياة. فبالتالي أنا أقول والله أنا أحد، أنا رؤيتي أن أكون نافع للناس، أنفع الغير وأنشر الخير. ثم ينبثق من هذه الرؤية أهداف واضحة. في ماذا؟ أنا سأنشر الخير في ماذا؟ والله في العلم الشرعي، في تعليم القرآن، في تعليم مهارات حياتية، تدريب، تطوير، نشر معرفة، ابتكار، شيء ينفع الناس في حياتهم. لا سأتخصص في مجالات أسرية وأنفع الأسر، سأتخصص في بيئات العمل وأطور بيئات العمل بطريقة مؤسسية ومنهجية عملية متقدمة جدا، و إلى آخره. إذا سيصبح لدى الإنسان قدرة عالية جدا على التخطيط الحقيقي للوصول إلى ذلك الهدف. إذا نحتاج أن تحدد أملك المستقبلي. ملاحظة بسيطة في هذه الخطوة، أن يكون هذا الأمل المستقبلي أيضا مرتبط بقضية الآخرة. فلا ننسى أن الآخرة يجب أن تكون حاضرة في الذهن، لأن في الأخير من أول حلقة عرفنا بأن السعادة هي حالة الرضا والسلام وإلى آخره، الممتد من الدنيا إلى الآخرة. الخطوة الثالثة، هذه الرؤية أسقط منها أهداف كبرى ثم أهداف صغرى. باختصار شديد، أنا رؤيتي على سبيل المثال أنني أنفع الآخرين بالعلوم التطويرية والتدريبية والقيم وإلى آخره. عندي هدف أنني أنشر الأدلة المتخصصة في مجال القيم مثال. هذا الهدف، هذا الهدف حطيت له خطة زمنية خلال 5 سنوات، في كل سنة سأنتج دليل أو دليلين متخصصة في هذا المجال، فيصبح هناك خطة عملية قادر أن أقيسها بشكل أو بآخر. الخطوة ما قبل الأخيرة، البرنامج العملي. والبرنامج العملي يعني يتطلب أنني فعلا أحول هذا الكلام النظري إلى تطبيق عملي. أنا سأؤلف دليل، إذا أحتاج أن أجمع مراجع وأحدد وقت معين وأبدأ ألخص وأكتب وأعرض على الخبراء والآخرين. الخطوة الأخيرة هي أن أحاسب نفسي، هل أنا أتقدم للرؤية أو لا؟ أحاسب، أكافئ، أعاقب نفسي أحيانا وأعدل الخطة وتكون هناك مرونة من مرة أخرى من أجل التعديل. لكن في الأخير الرؤية ستكون مكتوبة أمامي وتقودني بإذن الله تعالى إلى قصة النجاح التي أريد أن أصل إليها. أراكم على خير.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدد النساء 88.9.
8: نفسي من الناس المجروحة.
7: عدد النساء

0: إيطاليا مع إيمان الإمام.
1: مسكن ومهدئ للكحة، آمن على الأطفال، غير مسبب للإدمان، ويباع بدون استشارة الطبيب. ده كان إعلان بيع الهيروين في أوروبا وأمريكا لحد نهاية القرن التسعتاشر. تم استخلاص الهيروين من المورفين بتجارب هدفها كان التوصل لمادة زي المورفين بالضبط بدون ما تسبب الإدمان، واستمر استخدامه في المجال الطبي حوالي 30 سنة على الأساس ده قبل ما يدرك الأطباء خطورته ويتمنع من التداول. علاقة البشر بالمواد المخدرة عموماً والأفيون تحديداً تقدر توصفها بالمريبة جداً على مر التاريخ، من أول الحضارة السومرية في العراق حالياً اللي عرفت زراعته واستخلاص عصارته المميزة من أكتر من 3000 سنة قبل الميلاد، وسموه نبات السعادة وصدروه للعالم كله، وعرفته الحضارة الرومانية واليونانية والحضارة المصرية القديمة اللي كمان سابت برديات عن استخدامه لتهدئة الأطفال، ودي كانت الطريقة اللي بتهدي بيها الإلهة إيزيس ابنها حورس، وترسمت له إلهة خاصة بيه تاجها مكون من 3 نبتات أفيون، واستخدموا الكهنة والسحرة، ويعتقد أنهم احتفظوا بأسراره لنفسهم لاستخدامه في خداع العامة بامتلاكهم قوة شفائية سحرية. ونصح بيه ابن الرازي لعلاج الاضطرابات النفسية بدون استشارة الطبيب، واستخدموا ابن سينا لعلاج الإسهال، واستخدموا أبقراط أبو الطب الغربي كمهدئ، وقامت بسببه حروب الأفيون بين بريطانيا والصين في منتصف القرن التسعتاشر، لما لاحظت الصين حالات الإدمان والمشاكل الاقتصادية الكتير اللي نتجت عن تعطيه، وبدأت تعدم الأطنان اللي بتدخلها بريطانيا للأراضي الصينية بشكل غير قانوني. وبتصاعد الحرب اتحولت هونج كونج مثلا لمستعمرة بريطانية، وفي محاولات التهدئة وكل طرف بيتنازل عن حاجة، كان من ضمن تنازلات الصين هي السماح بدخول القساوسة الإنجليز لنشر الدين المسيحي في الصين لإنهاء حرب الأفيون. وخلال مرحلة الثورة الصناعية بقى شائع جداً استخدامه لتهدئة الأطفال خصوصاً بين الطبقات العاملة، وبقى يتباع في أشكال تتخلط بأكل الأطفال أو يتحط لهم في الرضاعات بتاعتهم. وسنة 1805 قدر صيدلي ألماني يستخلص من عصارة الأفيون دي لأول مرة مادة نقية مفعولها يفوق أضعاف مفعول العصارة ذات نفسها، اتسمت مورفيوم على اسم إله الأحلام عند الإغريق، وبدأ تصنيعه وبيعه كمسكن قوي وانتشر بسرعة رهيبة وتصدر لأمريكا وقت الحرب الأهلية، وبدأ الأطباء يسكنوا به آلام جروح الجنود الصعبة جدا، لحد ما دخل آلاف الجنود في حالة إدمان بسبب التعاطي المزمن للمورفين، غير آلاف المدنيين من العامة وبالأخص السيدات وقت استخدامه لعلاج هستيريا السيدات. ومن هنا بدأ الأطباء يدوروا على حاجة تكون في قوة المورفين بس تتجنب مشاكل الإدمان، فتوصلوا سنة 1874 للهيروين اللي مستوحى من الكلمة الإغريقية اللي معناها خارق. لاحظ أن كل ده كان بيحصل بدون معرفة تركيب المورفين الكيميائي أصلاً ولا طريقة تكوينه داخل النبات، يعني بنستخلص العصارة من النبات ونفصل المواد عن بعضها ونبيعهم لاستخدامات مختلفة ونصنع مواد شبيهة كمان علشان نزود الإنتاج والبيع والشراء، كل ده بدون ما نعرف بيشتغل إزاي جوه أجسامنا. أكتر من 100 سنة لحد ما عرفنا إن الأفيون ومشتقاته ليها مستقبلات مخصوصة موجودة على سطح الخلايا تستقبله وتنقل للخلية المعلومات الجاية منه علشان يبدأ مفعوله. وساعتها الموضوع بقى أغرب، مش عجيب إن أجسامنا تكون مجهزة لاستقبال مادة مخدرة مهلوسة موجودة في النبات؟ هل ممكن تكون المستقبلات اللي عندنا دي موجودة علشان مادة موجودة في أجسامنا أصلاً؟ أيوة، اكتشفنا إن أجسامنا متوزع فيها مستقبلات للمورفين، مش لأننا مستنين المورفين اللي جاي من برة، وإنما لأننا بنصنع مواد جوانا تشبه المواد المستخلصة من الأفيون بالضبط، مواد مطابقة للمورفين والكوديين. طلعنا مكيفين نفسنا بنفسنا، وتسمت المواد دي إندورفينز إشارة إلى إندوجينس مورفين بمعنى المورفين الداخلي، ومستقبلاتهم لقيناها منتشرة مش بس في الجهاز العصبي وإنما في أعضاء تانية كتير زي القلب والرئتين والكبد والجهاز الهضمي والتناسلي. وكتسمية أعم بقت المواد اللي تشبه الأفيون دي بالمستقبلات بتاعتها جوه أجسامنا عبارة عن نظام شبيهات الأفيون الداخلية، وظهر إنه بيلعب أدوار مهمة جداً في التعامل مع الألم والاسترس، غير عمليات الذاكرة والتعلم والمناعة والشهية. ويعتقد كمان إن ليه دور في حماية الخلايا العصبية وخلايا القلب والأوعية الدموية، غير تنظيم وظائف الكلى ودرجة حرارة الجسم. كمان لاحظنا إن الاختلالات في مستويات شبيهات الأفيون الداخلية دي ممكن تبقى أحد عوامل كتير من الاضطرابات العقلية والنفسية وبعض أمراض العضلات. بس الوظيفة اللي كانت دايماً مثيرة للاهتمام ومليانة مفاجآت هو تأثير الأفيون الداخلي والخارجي على العلاقات الاجتماعية اللي بنحتاجها كبشر، وبيحتاجها غيرنا كمان من الكائنات للحفاظ على بقائهم، خصوصاً في الأنواع اللي بتعيش في تجمعات ضخمة في العدد. من أول العلاقة بالأبوين اللي بيقوموا بالرعاية لمدة سنين بعد الولادة، لحد علاقات الصداقة والدعم والمساندة، وطبعاً علاقات التزاوج والتكاثر. حسب تجارب كتير متفرقة على فئران للتجارب وحيوانات معقدة بتنتمي لنفس الفصيلة اللي بننتمي ليها الرئيسيات، ودراسات قليلة على البشر، ظهر إن التواصل الاجتماعي زي التلاقي والتقارب وحتى العلاقات الجنسية بترفع جداً من مستوى شبيهات الأفيون الداخلية. فحتى لو العلاقات الإنسانية بتسبب قلق أو توتر للفرد من وقت للتاني، سيستم شبيهات الأفيون داخل أجسامنا ده بيخلي الكائن يتخطى الألم الناتج عن التوتر ويهدى ويقدر يكمل العلاقة، خصوصا العلاقات طويلة المدى زي علاقة رعاية الأم لأبنائها وعلاقات الزواج الأحادي اللي صعب تفسر وجود الفرد وتمسكه بيها بمجرد بس هرمونات مفعولها قصير مقارنة بالأفيونات الداخلية زي هرمون الأكسيتوسين مثلا اللي بيفرز بعد الولادة أو بعد النشاط الجنسي مباشرة. وبيميل المتخصصين لفكرة إن الهرمونات القصيرة المفعول دي بتدفع بس لخطوة بداية العلاقة، لكن الاستمرار والاستقرار هم مسؤولية نظام الأفيونات الداخلية. بعض المتخصصين بيقولوا إن نظرتنا لنظام الأفيونات الداخلية كمسكن للألم العضوي بس كده تعتبر نظرة غير مكتملة، ولو بصينا لدوره في التعامل مع الألم الاجتماعي الناتج عن العزلة والارتباك في العلاقات هنعرف قد إيه نظام الأفيونات الداخلية ده ضروري لبقائنا كنوع كامل مش بس كأفراد. عايز أقولك حاجة على الهامش كده، مؤخراً حديثاً جداً اكتشفنا أننا مش بنصنع مواد تشبه المورفين أو الأفيون بس، أجسامنا بتصنع المورفين نفسه. هو صحيح بينتج بكميات صغيرة جداً ولحد دلوقتي لسه بنبحث في وظائف الكميات الصغيرة دي، بس أجسامنا بتصنع المورفين ذات نفسه. فلو القوانين بتمنع زراعة الأفيون وتجارته واستيراده والكلام ده، شوفوا هتعملوا فينا إيه بقى. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك.
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكان.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل

0: فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: يعني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي، يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: عدن يا

0: 89 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري

0: ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
1: قلبك بصحة وعافية.
0: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
5: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
5: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
8: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
15: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة الثانية.
3: ادخل.
4: صباح الخير يا منصور بيه.
3: صباح الخير يا يوسف. ايه الاخبار؟
4: كله تمام يا ريس.
3: ما قلت لك بلاش رايس دي، بتحسسني اني شغال على مركب.
4: مع حضرتك فعلا القبطان وكلنا معاك على المركب، انت القائد يا بص.
3: بص يا يوسف، لما تحب تبكش ما تبكش عليا، عشان انا اللي معلمك، فما تلعبش على المعلم عشان تفضل تتعلم.
4: الله الله عليك يا معلم، عليا النعمة قائد ورايس برضو.
3: ماشي يا يوسف. المهم اخبار شحنة الصين ايه؟
4: دخلت اول امبارح وعدت بالسلامة، وفي طريقها للمخازن كمان.
3: شفت بقى، كنت معترض انت على الهدية وشايفها غالية، عرفت بقى ان الهدايا بتنفع وبتزود العلاقات.
4: ايوة بس اللي حضرتك بعته ده هدايا مش عادية، دي عربية موديل السنة يا باشا، ده غير رحلة دبي اللي طلعوها على حسابنا، اسبوع شامل الاقامة.
3: ايه المشكلة؟ بكام يعني كل ده؟ 3 مليون؟ انت عارف مكسبنا كام في الشحنة دي يا يوسف؟
4: طبعا عارف، ما كله على ايدي يا باشا، ده مش اقل من 50 مليون.
3: يبقى مش كتير 3 مليون جنيه رشوة، قصدي هدايا.
4: مدرسة، اقسم بالله انت مدرسة، احنا كل يوم نجيب الورق ونقعد نتعلم منك. الحمد لله الشحنة اصلا متباعة كلها من قبل ما تيجي.
3: الله ينور عليك، ومن غير دعاية ولا تسويق ولا اي مجهود، وبرضو بالهدايا، كله بالهدايا يا جو. والمناسبة صحيح، الحملة التسويقية الجديدة بتاعتنا تبدأ امتى؟
4: الوقت اللي حضرتك تقوله، شركة الانتاج الفني شركتنا واحنا اللي بنحدد براحتنا.
3: لا ما ينفعش كده يا يوسف، امال انا جايب احسن مدير انتاج في مصر ليه؟ هو اللي يخطط ويقول لنا نبدأ امتى، انا بحب التخصص.
4: اوامرك يا ريس. بقول لسيادتك ايه؟
3: ايه؟
4: ولا بلاش عن اذنك.
3: ايه هو اللي بلاش؟ ما تقول يا ابني.
4: اصلها حاجة يعني ممكن تضايقك شوية.
3: حاجة تخص الفلوس يعني، الحسابات، ارصدة؟
4: لا لا لا لا لا.
3: يبقى مش هتضايق. قول.
4: الأنسة أميرة شاهين.
3: مالها أميرة؟
4: بخير بخير الحمد لله، ما تتخطش.
3: مال في إيه؟ ما تتكلم يا ابني، أنت بتنقطني.
4: في صحفي كده كاتب عنها مقالة في جريدة أونلاين، بس للأسف المقالة يعني مش حلو، والمشكلة إن الجريدة دي مشهورة.
3: بس كده؟ هي دي الحاجة اللي هتضايقني؟
4: وهي دي حاجة ما تضايقش؟
3: لا، الحاجات دي بتزعجنيش خالص. تلاقي صحفي جديد عاوز يبان شوية، فبيهاجم الفنانين المشهورين عشان يعمل بروباجندا ويشتهر أكتر. أنا عارف الأشكال دي كويس، هو أساسا في حد بيقرأ اليومين دول؟ ما تشغلش بالك.
4: ما هو المشكلة برضو إن هم قاروا والمقالة اتشافت، دي عملت 3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
3: كم؟ اسمه إيه الواد ده؟ وشغال فانه جريدة؟ وريني كاتب إيه ده كمان.
4: هبعت لحضرتك لينك المقالة حالا. هو اسمه صالح محمود، جريدة كلمة.
3: كلمة؟ دي بتاعت محمد مجاهد. تتجنن ده ولا إيه؟ ده أنا هقفلها له بالتليفون.
4: ايه ده بس يا باشا، ايه ده؟ انا عشان كده ما كنتش عايز اقولك.
3: ابعت يا يوسف لينك المقال ده، خلينا اقرا اشوف هو بيقول ايه.
5: الو، يا صباح الانوار، ده اكيد احلى صباح. ده منصور بيه الرفاعي بيكلمني بنفسه؟ ده انا. الله الله الله الله الله، ليه بس يا فندم، حصل ايه؟ لا طبعا مش نايم على وداني، بس احنا بننشر مقالات كتيره كل يوم، وما ينفعش اراجع يعني كل اللي بيكتب. مين؟ صالح محمود كتب كده على اميره هانم؟ ده انا هبهدله، هطلع عينه. لا لا لا يا فندم، ده حته الصحفي لا راح ولا جه. ارفضه يا فندم، ايه المشكله؟ بس الولد شاطر الصراحه، انا مش عارف ازاي يغلط غلطه زي دي. اكيد ما عرفش ان الهانم تخص سيادتك. المقال هيتشال حالا من على كل المواقع، وبلغ أميرة هانم خالص أسفنا واعتذرنا على الخطأ الغير مقصود ده. وأول حضرتك إني قفل السكة في وشي. هتقولي صالح محمود حالا.
6: أيوة يا فندم، جريدة كلمة مع حضرتك. أمور
7: دينا. يا دينا، صالح جه. يا دينا، بقولك صالح جه. يا دينا يا دينا.
6: إيه يا أستاذ شلبي؟ طب استنى لما خلص التليفون اللي معايا.
7: وادي التليفون.
6: إيه ده، انت قفلت في وش العميل؟
7: عميل ايه وهباب ايه؟ اتصل بصالح شوفيه فين؟ مجاهد بيقلب عليه الدنيا.
6: ما انا عارفه طبعا، واتصلت بيه كتير تليفونه مقفول.
7: وبعدين؟
6: واحنا مالنا؟ كبر دماغك. اهو جه اهو.
7: كنت فين يا برنس جيلك وزعيم تشكيلك؟ وقفل تليفونك ليه؟ ها
8: حلوة زعيم تشكيلك دي، مصدع يا شلبي، مش عايز وجع دماغ.
7: يا سلام على الروقان. طب ما تبص كده على تليفونك، ممكن تبص كده تشوف كاين لك كام رسالة.
8: ايه 44 مسد و50 مس، ايه ده ايه ده، الحرب قامت ولا ايه؟
7: مجاهد بيقلب عليك الدنيا من الصبح وشكله شايط. حبيبتي ايه يا فالح؟
8: ولا حاجة، سيبك منه
7: يا ابني. انت عصبك ايه؟ تلاجة؟ بقول لك شايط شياط الرغيف المحروق ومفيش على بقه غير هتولي صالح، هتولي صالح.
8: هيعمل ايه يعني؟ انت اللي قلبك خفيف يا شلبي. وبعدين انا عارف هو عايزني ليه، اكيد طبعا عشان المقال بتاع الممثله اميره شاهين. قول لي صحيح، هو عمل كام مشاهده لغايه دلوقتي؟
6: 4 مليون مشاهده.
8: طب عايز ايه تاني بقى الراجل الطماع ده؟ في مقالات فنيه في مصر بتجيب المشاهدات دي؟ ده راجل فقري فعلا، بيفكر غلط والله.
6: طب ما تخش تعرفه غلطه عشان نخلص.
8: صح، بس انا مش هخش اعرفه غلطه، لا انا هخش اعرفه مصلحته. ايه الراجل ده مجنني والله يا دين.
5: اهلا اهلا بسعاده البيه، انت جيت يا استاذ؟
8: لا الصراحه لسه ما جيتش، واحتمال ما جيش النهارده اصلا.
5: وليك نفس تهزر وتضحك كمان.
8: الله، وما تضحكش ليه يا استاذ مجاهد؟ ما تضحك انت كمان كده يا ريس، خليك فرفوش، مفيش اي حاجه مستاهله والله. خير؟ قالوا لي انك قلب الدنيا عليا.
5: والله انت مش عارف قلب الدنيا عليك ليه ولا بتستعبط؟
8: لا بستعبط.
5: انا مش عايز استعباط يا صالح. صالح، انت عارف مين اميره شاهين دي ولا بتهبد اي كلام عن اي حد وخلاص؟
8: اهبد؟ رئيس تحرير بيقول اهبد؟ لا ما بهبدش يا استاذ مجاهد، انا عارف انا بكتب ايه كويس وعن مين.
5: واخرتها انت لازم تهدى شويه في مقالاتك عشان برقت تعمل لنا مشاكل.
8: استاذ مجاهد انا كنت بكتب عن شخصيات سياسيه في البلد اهم منها بكتير، وكنت عارف ان كلامي ده ممكن يوديني ورا الشمس. انا بقول رايي في وش اي حد وزي ما تيجي تيجي.
5: يا ابني حرام عليك. طب انت واحد مش خايف على نفسك؟ انا ذنبي ايه؟ الممثلين دول وراهم ناس تقال قوي في البلد، وممكن يقفلوا لي الجريده دي في لحظه.
8: الناس اللي انت خايف منهم دول هوا، ما يهمونيش وما يخوفونيش. احنا صحفيين يا استاذ مجاهد، يعني راينا حر وقلمنا حر.
5: صحفيين اه، بس احنا مش لوحدنا، في ناس حوالينا وفي مجتمع ممكن ياثروا علينا.
8: غلط غلط يا استاذ مجاهد، الناس هي اللي لازم تتاثر بينا وبكلامنا. اوعى تخاف من الناس التقال اللي انت بتقول عليهم دول، لان كلهم ورق ونفخ على الفاضي. الحقيقه بقى ان هم اللي بيخافوا مننا. شفت حته مقال صغير هزهم ازاي؟ جمد قلبك كده يا استاذ مجاهد وخليك صحفي شجاع.
5: طب والنبي عشان خاطر يا صالح، انت زي ابني، اكتب عن اي حد في الوسط الفني اللي انت عايزه، بس بلاش اميره شاهين دي بالذات.
8: ماشي يا استاذ مجاهد، من عناية.
5: استنى، ليه طلب تاني عندك؟

0: الحمد لله على السلامة. ازيك يا فرح يا بنتي؟
1: الحمد لله يا عم اسماعيل بخير.
0: كويس انك عرفتي تيجي لحد الكافيه.
1: مع اني اول مرة في حياتي اجي الشيخ زايد. مشيت على اللوكيشن اللي انت بعته ووصلت بسهولة، بس دفعت للتاكسي قد كده.
0: لا ولا همك، هتعوضي كل ده النهاردة ان شاء الله.
1: بجد يا عم اسماعيل، هو الاعلان حلو قوي كده؟
0: حلو. ده انت بنت حلال يا فرح وتستاهلي كل خير. بس يا بنتي هبلة، انت ازاي تديني التليفون غلط؟ ده لولا معايا رقمك التاني ما كنتش عرفت اوصلك.
1: مش عارفه بقى، الخط ده اتوقف فجاه من كام يوم، وبصراحه كسلت اروح للشركه اشوف المشكله دي، وكده كده معايا خط تاني.
0: لا غلط، الرقم اللي تديه شركه الانتاج لازم يكون معاكي دايما، دي اصول الشغلانه.
1: ايوه صح، عندك حق، انا فعلا غلطت في الموضوع ده.
0: يلا حصل خير. انت عارفه ان شادي بيقول لي ان العميل هيتجنن عليكي، مع انهم عرضوا عليه بنات كتير، بس قال لهم لا يا فرح يا اما مفيش اعلان.
1: ولولاك ما كانش حد عارف يوصل لي. ربنا يخليك يا عم اسماعيل، ده جميل عمري ما هنساه.
0: ستي ولا جميل ولا حاجه، كلها نعم ربنا علينا. انت ربنا انعم عليكي بنعمه الجمال يا بنتي، وعندك موهبه وقبول، ربنا يزيدك من نعيمه.
1: والله العظيم انا مش عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي.
0: ما تقوليش حاجه، تبطلي رغي عشان انت نسيتيني اقول لك تشربي ايه. يا ضيا ضيا.
2: يا عم اسماعيل المدن،
0: هات قهوتي وشوف القمر دي تشرب ايه.
2: قمر قمر بس دي صاروخ يابا.
0: ولا ضيا تلم،
2: مش قادر بصراحه تلم. هي القمر قريبتك؟
0: ايوه قريبتي. يلا روح هات لي القهوه وهتلاقي عصير فريش.
1: لا بقى خليها قهوه سكر زياده، لسه اليوم طويل.
2: احلى قهوه سكر زياده، عسل زياده، قمر زياده.
0: وبعدين معاك.
2: معلش اعذرني عم اسماعيل، اكاد من فرط الجمال ازوبه.
0: ازوبه اهواجي صحيح.
1: دمه خفيف قوي.
0: كده طول النهار بيقعد يهزر، عشان كده الناس بتحبه، راجل طيب.
1: والله يا عم اسماعيل مفيش اطيب منك انت، مفيش حد بيعمل كده في الزمن ده.
0: لا يا حبيبتي لسه الدنيا بخير، وولاد الحلال كتير. بص يا ستي، انت هتشربي قهوتك وترتاحي شويه من تعب السفر، ونطلع على الاستوديو على طول.
1: هو التصوير النهارده فعلا زي ما قلت لي؟
0: يا بنتي بقول لك مستعجلين قوي.
1: بس كده هيبقى في مشكله.
0: مشكله ايه؟ خير
1: اكيد، التصوير هياخد وقت وهيخلص متاخر، وانا مش عارف اسافر بالليل لاني مش هلاقي عربيات.
0: يا ستي سهله، احنا نعدي دلوقتي قبل ما تروح الاستوديو على اي فندق صغير على قد ايدينا، نحجز لك اوضه ليله او ليلتين حسب ظروف التصوير. ولا مشكله ولا حاجه يا ست الكل.
1: طب انت تعرف فنادق هنا؟ بس ما تكونش غاليه والنبي.
0: يا ست مفيش اكتر من الفنادق وعلى قد ايدينا، ما تخافيش.
1: ماشي الحمد لله.
0: يا بنتي طول ما انا معاكي ما تشيليش هم حاجه، انت زي بناتي.
1: ربنا يخليهم لك وتفرح بيهم يا رب.
3: وادي قاعدة. أمر يا أستاذ مجاهد.
4: عايزك
3: أيوة قول عايزك إيه؟
4: تنزل اعتذار رسمي على الكلام السخيف اللي قلته عن أميرة شاهين. ها.
3: طيب أنا مش هرد عشان أنت عارف ردي كويس قوي، بس كل اللي أقدر أوعدك بيه إن أنا مش هكتب حاجة عنها تاني زي ما اتفقنا. سلام يا أستاذ مجاهد. لو حد نشر اعتذار باسمي هحبسه، عشان ده يبقى تزوير.
4: صالح أنا هشيل المقال.
3: مع احترامي لشخصك الكريم، ساعتها هتبقى غبي.
4: لم لسانك يا صالح.
3: حاضر هلمه. المقال اللي مزعل حضرتك ده جايب 4 مليون مشاهدة لغاية دلوقتي. تعرف ان مفيش مقالات فنية بتجيب الارقام دي؟ طب انت تعرف انك تقدر تبيع اعلانات بملايين على حس المقال ده؟ انت فعلا يا استاذ مجاهد مش عارف مصلحتك.
4: يا ابني انا مضطر.
3: انت حر، بس لو مش عايز تكسب بلاش تخسر.
4: هخسر ايه تاني؟
3: هتخسر كتير. انت لو حذفت المقال هيأثر على مصداقية الجريدة جدا. القارئ مش هيصدقك بعد كده في اي حاجه هتنزلها. وخد عندك بقى، ده مسح المقال ليه؟ عشان خايف. لا ده خد رشوه وكلام بايخ كتير قوي. ده غير بقى ال 4 مليون مشاهد اللي هيعملوا منك كفته على السوشيال ميديا، بوستات بقى وكوميكس وتريقه في دحب بجلاجل يعني. وطبعا المجلات والجرايد المنافسه هتدق على الحديد وهو سخن.
4: يا دي الوقعه المهببه. طب اتصرف ازاي دلوقتي؟
3: يعني ايه ازاي؟ اتصرف كصحفي حر ليه راي ومبدا، او كصاحب جريده عايز مصلحتها. وفي كلا الحالتين انت كسبان صدقني.
5: ما سمعناش يعني صوت خناق ولا زعيق ولا كراسي بتتكسر، يعني في ايه؟
3: في ايه يا شلبي؟ هو انا داخل اتخانق مع صاحب القهوه؟ ده رئيس تحرير يا ابني.
5: طب ايه اللي حصل؟ رفضك صح؟
3: هو يقدر
5: ليه يعني؟ ماسك عليه زله لا مؤاخذه؟
3: لا بس محتاجني، ومجاهد برضو مش غابي عشان يخسرني.
5: مغرور قوي يا صاحبي.
3: واثق من نفسي. وعارف انا فين بالظبط.
5: طب قلت له ايه؟ ها
3: خلاص بقى يعني اديته اللي فيه النصيب ومشيت، بس على الله يفهم.
5: لا مش شايف،
3: مش مهم، انا قلت اللي عايزه وخلاص، يفهم ما يفهمش دي حاجه ترجع له. سلام يا شلبي.
6: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما

0: ينتابنا هذا الشعور، علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

love, love, love.

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. بس كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

لك تبعجن حطير مكتوبي لك تبعجن.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية FM.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.